النقلي والعقلي في تنزيه الله تبارك وتعالى. قال الإمام أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من القرآن والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر، من كتابه البرهان المؤيد. التأويل نوعان: التأويل الإجمالي والتأويل التفصيلي. الأول مسلك السلف، وهم أهل القرون الثلاثة الأولى، أي الغالب عليهم، فإنهم يؤولونها تأويلا إجماليا للإيمان بها واعتقاد أن لها معنى يليق بجلال الله وعظمته بلا تعيين معنى لها، بل ردوا تلك الآيات إلى الآيات المحكمات كقوله ليس كمثله شيء من سورة الشورى. والتأويل الإجمالي هو أن يقال في الآية الرحمن على العرش استوى من سورة طه بلا كيف، والآية وجاء ربك بلا كيف، وحديث ينزل ربنا بلا كيف. ومعنى بلا كيف أي من غير أن يكون استواؤه على العرش هيئة معهودة في الخلق كالجلوس والاستقرار والمحاذاة للعرش، ومن غير أن يكون المجيء الوارد في حق الله بالانتقال من مكان إلى آخر ومن جهة إلى أخرى، ومن غير أن يكون النزول الوارد في الحديث في حق الله بالحركة والسكون والنزول من علو إلى سفل أو الصعود من سفل إلى علو. والأمر كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عنه البيهقي في الأسماء والصفات، لا على معنى ما قد تذهب إليه الأوهام والظنون من المعاني الحسية والجسمانية التي لا تجوز في حق الله تعالى. ونقل البيهقي بإسناده عن الأوزاعي ومالك وسفيان والليث لسعد أنهم سئلوا عن هذه الأحاديث التي ظاهرها يوهم ما لا يليق بالله، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيفية، ذكره البيهقي في الأسماء والصفات. وقال البيهقي في موضع آخر من نفس الكتاب: هذا مع اعتقادهم نفي الحد والتشبيه والتمثيل عن الله سبحانه. فتبين أن مرادهم بقولهم بلا كيفية نفي الجلوس والاستقرار والحركة والأعضاء ونحو ذلك من صفات الأجسام، ولا يقصدون أن استواءه على العرش وإتيانه له كيفية لا نعلمها نحن والله يعلمها، بل المراد نفي الكيفية عنه البتة. وليعلم العاقل أن الجلوس كيفما كان افتراشا أو تربعا أو غيرهما فهو كيفية، لأنه لا يخرج عن كونه من صفات الأجسام، واللون والمماسة لجسم من الأجسام كيفية، فهي منفية عن الله وعن صفاته. الثاني مسلك الخلف، وهم من جاء بعد السلف، وهم يؤولونها تفصيلا بتعيين معان لها مما تقتضيه لغة العرب، ولا يحملونها على ظواهرها أيضا كالسلف، ولا بأس بسلوكه ولا سيما عند الخوف من تزلزل العقيدة حفظا من التشبيه، مثل قوله تعالى في توبيخ إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فيجوز أن يقال المراد باليدين العناية والحفظ، وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فسرها بعض أهل الحق بالقهر، وبعضهم عبر باستولى المجرد عن معنى المغالبة، وذلك لا بأس به. قال الحافظ ابن دقيق العيد: نقول في الصفات المشكلة إنها حق وصدق على المعنى الذي أراده الله، ومن تأولها نظرنا، فإن كان تأولها قريبا على مقتضى لسان العربي لم ننكر عليه، وإن كان بعيدا توقفنا عنه ورجعنا إلى التصديق مع التنزيه، وما كان منها معناه ظاهرا مفهوما من تخاطب العربي حملناه عليه
من كتاب فتح الباري.

لابن حجر العسقلاني، ثم إن نفي التأويل التفصيلي عن بعض السلف مردود، فقد ثبت أن بعض السلف أولوا تأويلا تفصيليا، وقد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أول الساق في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، فقال عن شدة من الأمر. قال الحافظ ابن حجر: وأسند البيهقي الأثر المذكور عن ابن عباس بسندين كل منهما حسن، وأول ابن عباس أيضا قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، فقال هادي أهل السماوات والأرض. وأول الإمام التابعي مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وجه الله في قوله تعالى فثم وجه الله بقبلة الله، أورده البيهقي في كتابه الأسماء والصفات. قال سيف الدين الآمدي المتوفى سنة 631: وما يروى عن السلف من ألفاظ يوهم ظاهرها إثبات الجهة والمكان، فهو محمول على هذا الذي ذكرنا من امتناعهم عن إجرائها على ظواهرها، والإيمان بتنزيلها وتلاوة كل آية على ما ذكرنا عنهم. وبين السلف الاختلاف في الألفاظ التي يطلقون فيها كل ذلك بأنه اختلاف منهم في العبارة مع اتفاقهم جميعا في المعنى، وأنه تعالى ليس بمتمكن في مكان ولا متحيز بجهة. وأول مجاهد أيضا الآية على ما فرطت في جنب الله، يعني على ما ضيعت من أمر الله. وأول البخاري فقال في صحيحه في كتاب التفسير في تفسير سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ملكه. ويقال إلا ما أريد به وجه الله. وقال مثل ذلك سفيان الثوري في تفسيره. وأول البخاري في موضع آخر: الضحك الوارد في الحديث بالرحمة، وهو قريب، وتأوله على معنى الرضا أقرب. وأول البخاري أيضا في تفسير سورة هود: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه. وأول سفيان الثوري قول الله تعالى وهو معكم قال علمه. وأول قتادة قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال هو الذي يعبد في السماء ويعبد في الأرض. وأول الإمام مالك بن أنس حديث النزول فقال نزول رحمة لا نزول نقلة، ذكره أبو بكر بن العربي. وصح أيضا التأويل التفصيلي عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهو من السلف، فقد ثبت عنه أنه قال في قوله تعالى وجاء ربك جاءت قدرته، رواه البيهقي في مناقب أحمد. قال البيهقي: وأنبأنا الحاكم قال حدثنا أبو عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق قال سمعت عمي أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، يقول اجتمعوا علي يومئذ، يعني يوم ناظروه في دار أمير المؤمنين، فقالوا تجيء سورة البقرة يوم القيامة وتجيء سورة تبارك، فقلت لهم إنما هو الثواب، قال الله تعالى وجاء ربك إنما تأتي قدرته، وإنما القرآن أمثال ومواعظ. قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح لا غبار عليه، ذكره ابن كثير في تاريخه. وقال البيهقي: وفيه دليل على أنه كان لا يعتقد في المجيء الذي ورد به الكتاب والنزول الذي وردت به السنة انتقالا من مكان إلى مكان كمجيء ذوات الأجسام ونزولها، وإنما هو عبارة عن ظهور أثر قدرته. فإنهم لما زعموا أن القرآن لو كان كلام الله وصفة من صفات ذاته
لم يجز عليه المجيء والإتيان، فأجابهم أبو عبد الله بأنه إنما يجيء ثواب قراءته التي يريد إظهارها يومئذ، فعبر عن إظهاره إياها بمجيئه، وهذا الذي أجابهم به أبو عبد الله لا يهتدي إليه إلا الحذاق من أهل العلم المنزهون عن التشبيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله أولا وآخرا وأبدا، ونسأل الله حسن الختام.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: آمين. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة، وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية

مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها. وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته. وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا. فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم. أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

وسيد الأولين والآخرين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين

0: الآن في جوارك يا فاض الأمان، أمان عيوني
1: يا حبيبي
0: وينعشني وجني.

0: عليه جلال يرعب الأسد بأسه وثوب من التقوى بنور كماله.
1: الله الله الله يا حبيبي.

صائب أزد بأسه وثوب من التقوى لنور كماله نبي تقي هاشمي مهذب فيا ليتني أحظى بطيف خيال.

0: هودا ولو مشيت على الحصباء صيرها شعاع خديك مرجانا وياقوتا.
1: الأبراج هي منازل الكواكب والشمس والقمر، وهي خلق من مخلوقات الله تعالى لا تأثير لها على حياة الناس ولا بمستقبل حياتهم ولا بتصرفاتهم. وقد كثر في هذا الزمان اهتمام الناس بالأبراج ومن يسمون بالفلكيين، فنرى الكثيرين يقصدون هؤلاء الفلكيين أو يتتبعونهم في وسائل الإعلام المختلفة للسؤال عن حظهم وما سيجري لهم في مستقبل حياتهم. والحقيقة أن هؤلاء يخدعون الناس البسطاء وينشرون الخرافات ويدعون ارتباطهم بالسماء ونجومها والأبراج وأنواعها، يستهدفون من وراء ذلك الشهرة وجمع الأموال، ويدعون المعرفة بأسرار النجوم، ويروجون الأوهام في أذهان الناس تحت شعار حظك اليوم وما أشبه ذلك. إن الإسلام هو دين التوحيد، دين يوافق العقل السليم الذي هو شاهد له، وأساسه الإيمان بالله تعالى ورسوله، وأنه لا خالق لشيء من الأشياء من الأعيان والأعمال إلا الله عز وجل، وأن الله جل جلاله صانع كل صانع وصنعته، وأنه لا يجري شيء في هذا العالم كله من أعلاه إلى أسفله، والذي هو ملك الله عز وجل إلا بخلق الله وعلمه ومشيئته وقدرته وقضائه وقدره، وأن الغيب كل الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. ومعناه أن المخلوقات التي قدرها الله عز وجل وفيها الخير والشر تحدث بتقدير الله تعالى الأزلي، فلا يحدث في هذا العالم شيء إلا بعلم الله ومشيئته وقضائه وقدره، ولا يصيب العبد شيء من الخير والشر أو الصحة أو المرض أو الفقر أو الغنى أو غير ذلك إلا بخلقه تعالى ومشيئته وقضائه وقدره، ولا يخطئ العبد شيء قدر الله تعالى وشاء أن يصيبه. يقول عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ويقول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولقد علم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إحدى بناته أن تقول: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فمشيئة الله تبارك وتعالى شاملة لكل شيء يكون ويوجد في هذا العالم، لأن هذا العالم ملكه سبحانه وتعالى، ولا يجري في ملكه إلا ما شاء الله وأراد. وأما عن حكم الدين في ظاهرة اهتمام كثير من الناس بالأبراج واللجوء إلى الفلكيين لسؤالهم عن حظهم اليومي وطلب معرفة النصيب وعما سيحدث لهم في مستقبل حياتهم فهذا حرام مخالف للشريعة الإسلامية. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أي من ذهب إلى كاهن أو عراف واعتقد أنه يعلم الغيب كله فقد كفر والعياذ بالله تعالى. وأما من كان يظن أنه قد يوافق الواقع ولكنه ليس مطلعا على الغيب فإنه لا يكفر بل يكون عاصيا بسؤاله. والعراف هو الذي يتعاطى الإخبار عن الماضي كالشيء المسروق مثلا، والكاهن هو الذي يتعاطى الإخبار عن الكائنات في المستقبل اعتمادا على النظر في النجوم وعلى أسباب ومقدمات يستدل بها أو غير ذلك، كالذين لهم أصحاب من الجن يأتونهم بالأخبار فيعتمدون على أخبارهم فيحدثون الناس بأنه سيحصل لهم كذا وكذا. وممن يدخل في ذلك أيضا من يعتمد في أخباره على الضرب بالمندل والنظر في فنجان شراب البن، وكذا الذي يعتمد على كتاب يسمى قرعة الأنبياء، وكتاب قرعة الطيور، وكتاب أبي معشر الفلكي الذي يدعي أن البشر كلهم أحوالهم مرتبطة بالبروج الاثنى عشر وأن كل مولود يرجع أمره إلى أحد هذه الأبراج. إن الأبراج هي منازل الكواكب والشمس والقمر، وهي خلق من مخلوقات الله عز وجل لا تأثير لها على حياة الإنسان ولا بتصرفاته ولا بمستقبل حياته. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. كذلك جعل الله عز وجل هذه النجوم الجميلة التي هي زينة السماء الدنيا هداية للمسافرين يستنيرون بها في ليالي سفرهم المظلمة فيرتاحون لرؤيتها ويفرحون لضيائها وجمالها. يقول عز وجل: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. ويقول عز من قائل: وبالنجم هم يهتدون. مما تقدم ندرك يقينا أن الأبراج خلق من مخلوقات الله عز وجل كغيرها من مخلوقات الله، وقد جعلها الله تعالى منازل الكواكب والشمس والقمر، وفي خلقها حكم بالغة وآيات نيرة دالة على عظيم قدرة الله عز وجل. وكذلك النجوم جعلها الله تبارك وتعالى زينة للسماء وهداية للمسافرين، وهي والأبراج لا علاقة لها بهؤلاء مدعي علم الفلك الذين ينشرون الخرافات والأكاذيب بين الناس ويدعون ارتباطهم واتصالهم بالسماء ونجومها وأبراجها، فيجعلون الناس الذين يقصدونهم للسؤال عن حظهم في اليوم والغد يعيشون على الأوهام، أيضا يعيشون على القلق والخوف والرعب وعدم الطمأنينة في حياتهم ومعيشتهم. إن المؤمن من شأنه التوكل والاعتماد على الله عز وجل خالق كل شيء، خالق المنافع والمضار، وخالق كل ما يدخل في هذا الوجود. وعقيدة المؤمن أنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يحصل شيء للعباد سواء في حاضرهم أو مستقبلهم إلا على حسب مشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكما قال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل من قائل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إن من شأن المؤمن المتوكل في أموره على الله تعالى الملتزم بتعاليم دينه ألا يلجأ في أمور معيشته اليومية والمستقبلية إلى هؤلاء مدعي علم الأبراج والمعرفة بأسرار النجوم والأبراج الذين يروجون الأوهام ويفسدون على الناس حياتهم لأجل جمع المال. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى وسائل وأعمال مباركة طيبة يرضاها الله عز وجل لنعملها إذا ما أردنا أن نقدم على أعمال وأمور مستقبلية. ومن هذه الإرشادات النبوية المباركة صلاة الاستخارة التي علمها النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام. قال العلماء: إن الاستخارة مستحبة في جميع الأمور، وتحصل بصلاة ركعتين من النوافل وبالدعاء المذكور الذي علمه الرسول عليه السلام للصحابة. وإذا استخار العبد المؤمن ربه عز وجل مضى بعدها لما ينشرح له صدره مما لا حرج فيه.

وأقول يا رسول الله جئتك قائلا

اعلموا إخوة الإيمان أن التسبيح فيه خير عظيم. فهذا مولانا أبو هريرة رحمه الله تعالى كان له خيط فيه 1000 عقدة، فكان لا ينام حتى يسبح به 12,000 تسبيحة. ويذكر أن أبا الدرداء كان يسبح في اليوم 100,000 تسبيحة. وذكر ابن عساكر رحمه الله في كتاب التهذيب أن التابعي خالد بن معدان كان كثير التسبيح، فلما وضع ليغسل جعل أصبعه يحرك بالتسبيح. كان رحمه الله يسبح في اليوم 40,000 تسبيحة سوى ما يقرأ. والحمد لله رب العالمين.

0: سبحانك سبحانك.
1: اسألني يا عما قدمت، انا عمري فيما افنيت. تسألني يا عما قدمت، انا عمري فيما افنيت. عما لي من اين كسبت، عن مالي من اين كسبت، وباي طريق انفقت. الهم

جنة اجعله صياما ينفعنا اجعله صياما ينفعنا وسبيلا حقا للجنة وسبيلا

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. أما بعد، فقد كثر الحديث في هذه الأيام عن حكم التعطر بالنسبة للمرأة، وتكلم كثير من الناس في هذا الموضوع من غير علم ولا حجة، وإنما اتبعوا ظنونهم وما تهوى نفوسهم من غير رجوع إلى مذاهب الأئمة المجتهدين وأقوال العلماء المعتبرين. وفي الحقيقة فإن الناس في هذا الأمر أقسام، منهم من يحث النساء على الخروج متعطرات ويزين لهن ذلك ويشجعهن عليه، ومنهم من يحرم ذلك وينهى عنه أشد النهي، بل يصل إلى اتهام كل امرأة تخرج متعطرة بأنها زانية. ولا يخفى على كل من له باع في فقه الدين بأن كلا الرأيين غلط، لا يتفقان مع أحكام دين الله تعالى. فمن جهة، إن الشرع يحث النساء على ترك التعطر والتزين عند الخروج كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود وغيره. ومن جهة أخرى، فإن هذا النهي لا يصل إلى درجة التحريم، بحيث لا يجوز لنا إطلاق القول بأن فعل ذلك حرام في الدين مطلقا تستحق فاعلته العذاب في الآخرة، وإنما الصحيح التوسط بين الأمرين، بأن يقال خروج المرأة متعطرة إلى الشارع مكروه كراهة تنزيهية، إلا إن كان قصدها من ذلك فتنة الرجال الأجانب فيصير حراما عند ذلك. والمستند في هذا حديث النسائي وغيره: أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وقد دل هذا الحديث الصحيح أن المرأة إذا قصدت

تسمى لام العلة، ومعناها أن مدار الحرمة على نية الفتنة وقصدها. وهناك شبه حول الموضوع لا بد من تبيانها، فقد زعم بعض المدعين بأن اللام في قوله ليجدوا ريحها هي لام العاقبة، وقالوا معنى الحديث أن خروج المرأة متعطرة يكون عاقبته أن يجد الناس ريحها فتكون مذنبة لذلك. في كل حال، قصدت الفتنة أم لا؟ قالوا فاللام هنا مثل اللام في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أي التقطوه ليتخذوه ولدا، فكانت عاقبة الأمر أن صار عدوا لهم. وهذا الزعم غير صحيح من وجوه. أولها أن لام العاقبة يكون ما بعدها نقيضا لمقتضى ما قبلها، كما قال الأهدل في شرح متممة الآجرومية، وابن هشام في قطر الندى. وهذا غير موجود في الحديث، لأن ظهور رائحة العطر من المرأة لا يناقض خروجها متعطرة، بل ظهور الريح من مقتضيات الخروج مع التعطر. ثانيها أن اللام لا تكون للعاقبة إلا بطريق المجاز، قاله ابن السمعاني في كتاب القواطع. والمجاز لا بد له من دليل، وإلا فإنه يكون تلاعبا بالنصوص، وهنا لا دليل على المجاز. ثالثها أن البخاري ومسلما رويا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة يوم الفطر، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها، والسخاب نوع من الطيب كما ذكر الفيروز أبادي في القاموس والزبيدي في التاج. فيستدل من ذلك عدم إطلاق حرمة خروج المرأة بالطيب، وإلا لما فعلت الصحابيات ذلك، ولكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهن عنه. ولذلك قال البيهقي عند رواية هذا الحديث باب كراهية خروج المرأة متعطرة، ولم يقل باب حرمة خروج المرأة متطيبة. ومن المعروف أن البيهقي شافعي، والشافعية إذا أطلقوا الكراهة فمرادهم ما دون الحرام، وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وأما الخبر الذي رواه ابن خزيمة عن أبي هريرة أنه مرت به امرأة ريحها تعصف، فقال لها أين تريدين يا أمة الجبار؟ قالت إلى المسجد. فقال وتطيبت؟ قالت نعم. قال فارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة امرأة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل. فهذا الحديث لم يصححه ابن خزيمة، ولا صححه أحد من الحفاظ. ثم إنه لم يقل بموجبه إمام من أئمة الاجتهاد الأربعة، ولا غيرهم، ولا أحد من أصحاب الأئمة الذين بلغوا رتبة استنباط الفروع من قواعد أئمتهم، كالقفال الشافعي والجصاص الحنفي وابن عقيل الحنبلي وابن وهب المالكي. بل ثبت عن الشافعي رضي الله عنه القول باستحباب

0: التطيب للحج للإناث كما هو مستحب للرجال، فكيف يكون مستحبا في سفر الحج وحراما في غيره؟ فليس عند هؤلاء الذين يقولون بتحريم هذا جزء واحد من 100 جزء يشترط لمن يفتي في مذهب من المذاهب، بل لا يستحضرون جزءا واحدا من 1000 جزء من مسائل مذهب من مذاهب الأئمة الأربعة. فإن قيل إن طيب النساء الذي كانت النساء تتطيب به قد ورد الحديث بأنه ما ظهر لونه وخفي ريحه، فالجواب أن هذا الحديث ضعيف لم يصححه أحد، بل الذي صح في حديث التطيب في الإحرام للذكور والإناث المسك المطيب. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمخ جباهنا بالمسك المطيب للإحرام. وروى ابن أبي شيبة أن أسماء بنت أبي بكر زارت السيدة عائشة والزبير غائب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد ريحا، فقال: ما على المرأة أن تتطيب وزوجها غائب، أي لا ينبغي لها ذلك، ولو كان حراما لبين ذلك وقال لأسماء: حرام عليك فعله. فمن هذا الحديث وما قبله قال العلماء: يكره للنساء الخروج متطيبات. فقال الإمام النووي في المجموع عند الكلام عن خروج النساء إلى صلاة العيد: ويستحب أن يتنظفن بالماء ويكره لهن التطيب. وفي كتاب نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي الملقب بالشافعي الصغير: أما المرأة فيكره لها الطيب والزينة وفاخر الثياب عند إرادتها حضورها، أي صلاة العيد. وقال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ويتنظفن بالماء فقط، يعني من غير طيب ولا زينة، فيكره لهن ذلك لما مر في الجمعة. انتهى ما قاله في كلامه عن صلاة العيد. ولم يقل أحد منهم إن ذلك مستحب، ولا قال إنه حرام، وإنما توسطوا في الأمر فقالوا مكروه وهو الصواب. ولا يشمل ما ذكرناه تطيب المرأة لزوجها في بيتها، فإن ذلك حسن لا يكره إن كانت نيتها فيه حسنة. وأما إن طلب الزوج منها ذلك فهو واجب عليها كما قاله العلماء، ومثل ذلك لو طلب منها التزين له. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله.

المعجزة. المعجزة أمر خارق للعادة، صالح للتحدي، موافق للدعوة، سالم من المعارضة بالمثل، يظهر على يد الأنبياء كانفجار الماء الزلال من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فما ليس بخارق للعادة بأن كان معتادا لا يسمى معجزة، وكذلك لا يعد معجزة الأمر الخارق إذا لم يكن مربوطا بدعوى النبوة ككرامات الأولياء. وأما ما يحدث للنبي من الخوارق قبل دعوى النبوة فيسمى إرهاصا، وكذلك لا يكون معجزة ما يقتضي تكذيب مدعيه، مثل ما يروى أن مسيلمة مسح على وجه رجل أعور فعميت عينه الأخرى. وليس من المعجزة أيضا السحر، لأن السحر يعارض بمثله وهو محرم بالإجماع، وقد يكون كفرا كما إذا تضمن السجود لإبليس أو للصنم، أو تضمن كتابة المصحف بالبول ونحو ذلك. أما إذا لم يتضمن ما فيه كفر فيكون حراما من الكبائر. والمعجزات التي ظهرت على أيدي الأنبياء أدلة عقلية تحتم تصديقهم في كل ما أخبروا الناس به عن الله تعالى، من وجوب عبادة الله تعالى وحده خالق كل شيء، ووجوب متابعتهم في الأعمال التي يأمرون الناس بها. وكذلك يتعين عقلا تصديقهم فيما أخبروا به من أمور بدء الخلق وعذاب القبر ونعيمه والبعث والحشر والثواب والعذاب والجنة والنار والملائكة وأحوال البرزخ، وهو ما بين الحياتين، أي انتهاء الحياة الحاضرة بالموت والحياة الدائمة التي لا موت بعدها وهي الآخرة. فيجب التصديق في كل ما بلغوه عن الله تعالى، فمن رد دعوة الأنبياء وما أخبروا به عن الله ولم يؤمن بهم يكون مهدرا لقيمة البرهان العقلي، وكان في الآخرة من الخاسرين. اللهم انفعنا بأنبيائك الكرام يا ذا الجلال والإكرام.

ما يقال إذا رأى المسلم في منامه شيئا يكرهه. روى مسلم وغيره عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة من الله، والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من الشيطان، فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا. فإن رأى رؤيا حسنة فليستبشر ولا يخبر بها إلا من يحب. وفي رواية أخرى لمسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان

آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. أحبابنا، من حق المسلم على المسلم إذا عطس فحمد الله أن تشمته، والتسميت كالتشميت، الدعاء له بالخير والبركة. فإذا قال العاطس الحمد لله فليقل له المشمت يرحمك الله، وليرد عليه العاطس بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا لم يقل العاطس الحمد لله فلا يشمت. فقد ثبت في الصحيح أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني. قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. وإنما يحمد العاطس الله عند العطاس لأن العطاس نعمة عظيمة، إذ هو وسيلة لإخراج الأبخرة المحتقنة في الدماغ ما عساه يضر لو بقي في الدماغ. فإذا ذكر العبد نعمة ربه حينئذ وحمد الله على هذه النعمة، كان حقا على من سمعه أن يدعو له بالرحمة، لأنه أهل لها. ولا شك أن هذا من التراحم بين المؤمن وأخيه المؤمن، ومن ذكر الله وعبادته، والتعاون على البر والتقوى. وينبغي للعاطس أن يضع يده أو ثوبه على فمه، وأن يخفض صوته حتى لا يؤذي جليسه، وينبغي للجليس أن يشمته ولو عطس مرارا، ما دام يقول في كل مرة الحمد لله ما لم يكن مزكوما، فيكتفي بثلاث مرات فقط ثم يدعو له بالعافية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإذا زاد على الثلاثة فهو مزكوم، ولا تشمته بعد الثلاث. وكان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو لهم بالهداية، فلا بأس بالدعاء لغير المسلم بالهداية قاصدا هدايته للإسلام.

دعاء للحفظ من السحر. روي عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدح كعب الأحبار أنه قال فيه: إن عند ابن الحميرية لعلما كثيرا. والمعلوم أن كعب الأحبار كان من أحبار اليهود في اليمن، وكان من حمير، وهي من قبائل اليمن الأصلية القديمة، ثم في زمان سيدنا عمر رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه. كان لكعب الأحبار والد من علماء اليهود، وكان قبل وفاته قد سلم ولده عدة كتب قديمة مختومة أمره أن يحفظها وأن لا يفتحها، إلا واحدا أمره بقراءته. وأخذ الوالد عهدا على ولده كعب الأحبار ألا يفتح الكتب الباقية، فلما مات والده فتح الكتب المختومة فوجد فيها نعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أي صفته، واطلع على تبشير الأنبياء به فآمن وأظهر إسلامه. وكان كعب الأحبار يعرف أن اليهود من أسحر خلق الله تعالى، أي من أكثر الناس استعمالا للسحر. روى الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في موطئه بالإسناد الصحيح عن القعقاع أن كعب الأحبار رضي الله عنه كان يقول كل يوم: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. فسيدنا كعب الأحبار كان عنده اطلاع على أحوال اليهود وأنهم يكثرون من السحر، فكان يتحصن من سحرهم بهذه الكلمات، كان يقولها كل يوم أو كلما خاف أن يصاب بسحر، فعصمه الله تعالى بهذه الكلمات. فينبغي إخوة الإيمان حفظها وتعليمها للأهل وغيرهم، ولا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه السحر لكثرة فساد القلوب. ثم هذه الكلمات معانيها حسنة وألفاظها طيبة، ليس فيها مما يخالف الشريعة، وليس فيها استنجاد بملوك الشياطين ولا بأي كوكب. رضي الله عن كعب الأحبار ونفعنا به، آمين.

أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي

روى الترمذي هذا الحديث الحسن: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وفي لسان العرب: أعراض الناس أعراقهم وأحسابهم وأنفسهم. والعرض موضع المدح والذم من الإنسان، سواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره، كشخص أراد أن يطعن في شخص مسلم بغير حق فدافع عنه وما أشبه ذلك. كذلك لو أراد أن يرمي مسلما بالزنا أو اللواط بغير حق فدافع عنه.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة مرتلة من القرآن الكريم لسورة الكهف إلى الآية 58 من سورة مريم، يتلوها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف

شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً

من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزايد

فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم

يظهر عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبداً.

بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين

يتبعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب

أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا

0: نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
1: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا.

فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه

ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي

يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب

ذلك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا

ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب

ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل

وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

الأمر عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله

قبض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا

فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين

تَرَى مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا. كَذَلِكَ

افرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا

كان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا

ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من

فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا.

والدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث

وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب

0: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة مرتلة من القرآن الكريم تلاها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير.

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا كومباني أجهزة خلياوية، إيطاليا كومباني بالطليعة هي.
2: مؤسسة إيطاليا اسم لامع ببيع أجهزة الخلوي الحديثة بالإضافة للقطع الإلكترونية الأصلية. مبيع خطوط وتشريج بخدمة ممتازة 03-79-39-11 فرع تاني البربير ملاصق لبن عدنان.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: يا صباح المعرفة وأهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة نداء المعرفة بهالنهار الجديد، اليوم الأربعاء 13 أيار 2026 الموافق ل 25 ذو القعدة 1447. حلقة جديدة من صباح المعرفة انطلقت معي علي أباني وإيمان. معي علي أباني
4: معكن
3: علي أباني وإيمان الخرفان. أهلا يا إيمان.
4: أهلا يا علي، صباحو صباحو كمان حسام ولكل متابعينا، ويسعد كل أوقاتكم وين ما كنتوا عم تتابعونا بأي بلد كنتوا وشو ما كان الوقت عندكم. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صباح المعرفة. هلا اللي عندهم ليل يعني ما لي قطعوا لي، هلا وعم نقول صباح المعرفة أنتوا اعتبروها مساء المعرفة. أوكي نفس الشيء.
3: يلا حضروا شي سخن هيك نعملوا سوا، نشربوا سوا ونعمل صبحية مفيدة بإذن الله مع بعض. كمان بدي وجه تحية لكل الموجودين هلا بالطرقات، يا أما عم بيوصلوا التلاميذ على المدارس أو رايحين على أشغالهم وعلى أنين بالعجقة، تحية كبيرة لألكن.

0: بدي صبح على بنوتة قلت حيوصلوا على المدرسة. مريم عطوة رايحة هي وأبوها هلأ على المدرسة, فبدي صبح عليها, بعتت لنا رسالة.
1: صباحو يا مريم,
0: تحية لإليك. صباح الفواكة بعتيلنا.
1: صباح الفواكة حلو كتير. كمان بدي صبح السيد هاني الرشيد من صيدا. شو بخصوص الأناشيد اللي كتير عالية؟ أوكي. طيب في عنا كمان صباح من سناء شمس, يسعد صباحكم. القائد محمود عبد الله كمان بيصبح علينا وعلى ما شاء الله على زوجته الكريمة, وأيضا على السيدة مريم زهرت والآنسة عبير قهوجي والحاج نعيم مرعي والحاج يوسف الخرفان والحاج عبد الرحمن قلفة. رسالة كتير كبيرة, بدنا نلحق هيك قد ما فينا نقرأ رسائل. تحياتنا لك قائد محمود.
0: بدي صبح على خالتي الحاجة منى قلتي, وكمان على الماما اللي عم
1: كمان. صباحو
0: الله. جمال حرب هو اللي بعت لنا هجات الفواكه بالصورة. كمان من الرسائل وصلتنا سارة الأحمد بتوجه تحية لزوجها عبد الله عباس ووالده الحاج أشرف وزميلتها صديقة الطفولة نور العويك وأطفالها الحلوين. كمان من الرسائل اللي وصلتنا من البقاع عمر خروب, أحلى إذاعة وسلام لأبو أحمد.
1: وجهوا لي تحيه لجمال العويك ومريم هيك اول شيء في صباح الخير اكيد. وجهوا لي تحيه لجمال العويك ومروه العويك وعلي جمال العويك والمعلمات المتوجهين لمدرسه الثقافه النموذجيه. سلموا لي على ايمان وعلي. وصل وصل وصل. تحياتنا لكل العاملين بمدرسه الثقافه النموذجيه.
0: عنا تحيه من البقاع من المنشد انس جنبي, وبوجه تحيه لابي أبو أنس هو عم بيقول, وللإخوة بالفرقة الهاشمية الأردن, وبنتمنى نسمع شيء للفرقة الهاشمية. أكيد هلأ حسام بسمعنا شيء بإذن الله. تحية لألك. كمان يسعد صباحكم. بدي وجه تحية لباص المينا المتجه لمدرسة الجديدة بعكار, وهذه الرسالة من رنا عبد الكريم.
1: حلو. لكن طرابلس وعكار وين جماعة البقاع؟ وين جماعة
0: البقاع؟ هلأ نساعة منقول بقاع.
1: أوكي. صباح النور والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. تحية خاصة لإيمان وعلي ولجميع العاملين بالإذاعة. تحية لكل المستمعين وزوجي أبو عمر الحمصي وبناتي. هالرسالة من ست أم عمر. سعد الشهاب تحياتنا لك.
0: بدي صبح على غسان ليان سوسن عيدو, هبة الحداد من ألمانيا, وأبو فراس كمان بصبح علينا. عمر حلبي يسعد صباحك, وأنجي يسعد صباحك. عم تطلب ندعي لأختها دارين بالشفاء العاجل إن شاء الله نفعل.
1: الله يعافيها. صباح الخير, يسعد أيامكم. بيتمنوا لنا أيام أحلى وأحلى. علي وإيمان. مريم صباحو. ست أم محمد دباه كمان يسعد صباحك. لا يحلو الصباح عم بتقول هي إلا بكم وبالسماع لكم. شكرا لإليك, هيدا من ذوقك أكرمك الله. دايما برفقة إذاعة نداء المعرفة أبقوا معنا. بهيجة العويك كمان يسعد صباحكم, وصباح الورد, الورد الجوري البلدي الزهر
0: ما شاء الله.
1: حلو هيدا ريحته بتبقى رائعة.
0: أيام الورود. أحلى صبحية معكم ومع الحاج زياد غنام والحاجة آني. أكيد هذه الرسالة من حنان غنام. يسعد صباحكم. تحية لكم كلكم.
1: الرسالة اللي قريتها من بهيجة العويك قلت أنا
0: أوكي.
1: بتعرف حالة
0: نعم. أوكي. أحمد شهاب كمان بدي صبح عليه, وشكرا على هالكلام الحلو والدعاء اللي بتبعت لنا إياهن. خلينا نبلش بدعاء اليوم.
1: يلا. يلا.
2: دعاء اليوم.

0: ورد اليوم.
1: ويرد اليوم الأربعاء 25 ذو القعدة 1447 الموافق ل 13 أيار 2026. منذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. ورد اليوم هو البسملة بسم الله الرحمن الرحيم 1000 مرة. فلذلك بلشوا فيها، امسكوا عداداتكم مسابحكم وابدأوا ببسم الله الرحمن الرحيم 1000 مرة.

0: هالانشوده مع هالانشوده الجميله للفرقه الهاشميه مكملين بقراءه رسائلكم. بدي وجه تحيه كبيره لهيثم كعيكيتي عم يصبح علينا، وايضا مصطفى جمال، الصديق مصطفى جمال وزوجته ميرفت عياد كمان بدي صبح عليهم.
1: بدي اقول للي عم يبعثوا لنا فويس نوت، نحن ما حنقدر نفتحهم، بليز تبعثوا لنا رساله نصيه على 01 66 76 02.
0: طيب خلود الحسين كمان بتسلم علينا، بعثت لنا هيك أدعية جميلة، وكمان عم تقول أحلى صباح لأحلى إذاعة، شكرا لإليك، تحية كبيرة لإليك. رنا عبد الكريم كمان عم توجه تحية للباص المتوجه هلأ لمدرسة النموذجية، وتحية خاصة لمدام مها عيسى وإيمان قاسم والشيخ سامح الحسن.
1: صباح الفل والياسمين للحلوين، تحياتي لإلكن ولنعيم مرعي ولزوجته مها وللحاج جمال سيراج من سناء، أهلا وسهلا فيك. كمان عمر خروب بيصبح علينا من البقاع، أحلى إذاعة وسلام لأبو أحمد يزبك يمكن.
0: أوكي. آخر رسالة حقرأ قبل ما نفوت بالطقس وأخبار الطقس، صباح الخير إن شاء الله لأجمل إذاعة، تحية طيبة لألك يا علي والحاجة إيمان والغالي حسام منيمنة. مبارك مولودتكم الجديدة، أكيد قصدوا عن بنت حسين.
1: نعم.
0: خيو لحسام.
1: نعم.
0: الله يجعلها
1: مبارك
0: من
1: ما
0: الصالحات.
1: يا حسام
0: بفتك هذه الرسالة من صهرك،
1: صهري إسماعيل
0: ناصر هو اللي عم يبعث الرسالة. تحية لألكم. طيب خيان فوت بالطقس، كيف بده يكون الطقس اليوم والأيام الجاي؟ هلا بنعرف.

0: كيف يكون الطقس اليوم وبالأيام الجاية؟ بلشنا نتأثر اليوم أو بلشنا أو حنتأثر بدءا من اليوم بطرف طرف المنخفض الجوي اللي حيسيطر على تركيا.
1: أي منخفض؟ هي نمشاوبي.
0: لحظة شوي.
1: إذا بتريد يا علي شوب الدنيا شوب.
0: لحظة. امبارح كان كتير شوب.
1: نعم.
0: أنا قلت لكم امبارح درجة الحرارة 30 كان شوب.
1: صح.
0: اليوم حتنخفض 4 درجات.
1: أوكي.
0: هلا بالنهار.
1: يعني منبلش بالربيع اليوم. شوي.
0: ربيع. هذا المنخفض الجوي الموجود فوق تركيا حيأثر علينا ب. سرعة بالرياح، يعني في اشتداد بسرعة الرياح بتوصل لـ60 كيلومتر بالساعة.
1: أوكي.
0: وبكرة بتشتد أكتر بس ما في أمطار. ما في أمطار.
1: هذا هو. وفي غبرة في تراب.
0: ما في غبرة.
1: أوكي.
0: حسب التوقعات بكرة بترجع بترتفع درجة الحرارة. معنا تلكم يوم شوب يوم برد، يعني مش برد يعني، بس إنه بكرة بترجع ترتفع درجات الحرارة بتوصل لـ27 درجة. أما نهار الجمعة وبالأخص بساعات بعد الظهر والمساء راح نشهد بعض الأمطار المتفرقة، قد تكون غزيرة ببعض الأحيان ببعض المناطق خاصة.
1: أوكي.
0: بالمناطق الشمالية. هذا الشتاء حنشوفه بين الجمعة والسبت. اليوم مثل ما قلت لكم انخفاض 3-4 درجات بدرجات الحرارة واشتداد بسرعة الرياح. بكرة كمان تشتد سرعة الرياح، قد توصل بكرة لـ70 كيلومتر بالساعة.
1: وهذا أكيد حسب التوقعات.
0: نعم.
1: حسام شو حتسمعنا؟

0: اوكي حكفي شوي قراءة رسائل. هيثم كعكيتي عم بوجه تحية لمصطفى سمو، نحن كمان بنوجه له تحية. شو كمان عنا يا إيمان؟
1: في عنا صباحكم مبارك لكم أسرة الإذاعة، خاصة علي وحسام وإيمان، بوركتم على هالبرنامج الممتع الغني بفوائده، مع التحية للقائد الطيب محمود عبد الله، مع أنشودة يممت حماك صباح وبابا. يممت حماك إذا بتريد يا حسام.
0: حلو جميل، امبارح سمعناها على فكرة،
1: كتير حلوة.
0: نسرين الشعار بتصبح علينا، تحية لجروب القلوب البيضاء اللي نايمين هالفترة وما عم بسمع صوتهم.
1: لا لا لا لا،
0: هيدي لطشة. اوكي، وتحية للإذاعة وأحلى أناشيد من حسام، تحية لكم. كمان مالك صباغ عم بيطلب منا نقرأ الفاتحة على نية شفاء زوجته مها، إن شاء الله نفعل. كل اللي عم يسمعنا يعني ينوي لله ويقرأ الفاتحة. تحية طيبة من أبو علي من طرابلس لأيمان وعلي وخي وحبيبي أبو طه، تحية لكم. خلينا نسمع المشهورية.

0: يعني مع الأنشودة الجميلة جدا ما لنا قلب نوقفها. أحمد علوي من ألمانيا بيصبح علينا بوجه تحية لوالدته وصديقه الحاج عمر ناجي. كمان من الرسائل اللي وصلتنا كملي يا إيمان لأنه طلت التليفون.
1: بدي صبح سيد أبو فراس صباح الخير إيمان وعلي ولأسرة الإذاعة. كمان هبة حداد من ألمانيا ريتا. صباحك خير وبركة ما عم يطفوا عندي سوسن عيدو صباحكم فل وعنبر لأحلى إذاعة. خليني
0: كفي عن دخيلك يا إيمان.
1: تفضل كفي كفي.
0: ضحى المجلد بتوجه تحية لوالدها ووالدتها وإخوانها بلبنان وعم تقول اشتقنا كتير يا حبايب. يلا تعالوا نزلوا على لبنان إذا عايشين برا.
1: صح
0: تفضلوا أجي عنا. جميلة
1: صباح الخير لجميع ريديها سوا. لا لا ما بيصير أولى
0: لا لا تفضلي.
1: لا لا لا لا
0: لا ما بعرف أي رسالة فاتحة معه.
1: صباح الخير لجميع للجميع مجتمعين غستان.
0: أوكي
1: مش هي نفسها
0: قريتها عرو قردي أنا. صباح الفل
1: يا فادي ما عم بيطفوا يا فادي.
0: صباح الفل على الكل وتحية للكل علي وإيمان اللي معهم ما منمل. أيوة نادية بغدادي
1: شو
0: مهضومة
1: حلو.
0: نعم طيب شو وعد عنا هدي بعد في وقت للإعلانات.
1: وجهت تحية لباصل مينا المتوجه عن المدرسة النموذجية.
0: نعم
1: أها وللشيخ سامح حسن رنا عبد الكريم. في على فكرة كتير قوية جماعة النموذجية دايما عم يبعثوا
0: لنا رسالة من أبو طه من طرابلس عم بوجه تحية للحاج أبو علي ومستمعي الإذاعة. كمان أنا أمير عم بقوله بصبح عليكم عندي عنده امتحان بيولوجي اليوم وعم يطلب منا ندعي له. هالأمير له شهرين امتحانات ما عم
1: بفهم. انت بتخلص خبرنا بس هيك لنعطي زلغوطة هيك فرحا بانتهاء الامتحانات. هواء المدينة طلبتها أمال يا حسام هلأ سمعنا إياها رجع.
0: يلا هيدي زلغوطة لشو
1: كرمال أمير
0: انه ان شاء الله بتعمل منيح بالامتحانات.

0: بعد الفاصل إيمان الديك الرومي بتعرفيه؟
1: أي شو
0: يعني محتارين بكل بلد شو بده يسموه.
1: أي
0: تفاصيل أكتر بعد الفاصل.
1: أوكي.
2: صباح المعرفة يعود إليكم بعد قليل مع إيمان وعلي.
3: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
4: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
9: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني ومقدم.
8: 01-74-94-350-417.
10: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و$365 لمن اعتمر سابقا. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
2: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي.
1: رجعنا
0: لكم بصباح المعرفة، وتحية لكل اللي انضم لنا هلأ. بعدنا مكفين بالبرنامج وبالفقرات. بدي وجه تحية لكل اللي عم بيبعتولنا رسائلهم على رقم الواتساب 01-66-76-02. شو عم بيقولوا؟ أمين عم بيقولنا الامتحانات دايما عم تكون أوكي، لأنه كنت أونلاين فلما رجعنا حضوري فصاروا عم يعملوا لنا امتحانات. أوكي، أسماء الخرفان خالتي بتسلم علينا،
1: صباح وخالتي.
0: طيب
1: منى حكلا بدي صبح عليها كمان، هي عم بتصبح علينا، الله يبارك لنا بالإزاعة وبكل العاملين فيها من راس بيروت، بارك الله فيكم. أهلا بمنى حكلا. كمان أحمد من سويسرا بيوجه تحية، ولأختي عم بيقول تاج راس الدكتورة هانيا. ليه فجأة صار في إكو بصوتي؟
0: فتح الميكروفون.
11: أهلا بكم.
1: أهلا بحسام.
0: شو حتسمعنا يا حسام؟
11: هلا منشوف.
0: يأ

0: هبة الرفاعي، صباح الخير، أول مرة بشارك معكم، بحب أبعد تحية لابني أنس وبنتي ليان اللي متوجهين لشغلهم، الله ييسر أمرهم وييسر لهم الخير. تحية لأهل بعلبك ولزوجة أخي نهلة.
1: شفتي حالك فقلت بعلبك؟
0: طبعا
1: ايه مبسوطة
0: هيك بعلبك هيك بعز، عرفت؟
1: نعم. طيب عنا صباح خاص لمها من أمال، كمان عنا من الرسائل اللي وصلتنا صباح الورد والياسمين بتول اللحام، تحية لألك. هاني رشيد يسعد صباحك، الحاجة بهاء نطفجي بتسلم علينا بتقول أحلى صبحية مع فنجان القهوة، تحية لألك يا حاجة بهاء. كمان من الرسائل اللي وصلتنا صار عماش أنا جيت عم تقول أحلى وأجمل صباح لكم، بدي صبح على مستمعي الإذاعة وأكبر تحية خاصة لجروب القلوب البيضاء. شفتي بس
0: بلش بلش ويحمو. كمان في تحية خاصة لإيمان والعلي وبتصبح على حجاجنا الكرام بحملة الديوان حفظهم الله من هيام الأنصاري، أبو أنا أبو طه من طرابلس كمان بيوجه تحية للحبيب بالحاج أبو علي ولإيمان والعلي ولكل مستمعي الإذاعة. خبريت اليوم،
1: خبريت اليوم يا حسام من عندك.
0: حتى نشوف شو قصته هديك اليوم.
2: خبرية اليوم
1: هديك الرومي يا إيمان، بكل بلد له اسم، يعني بلبنان وبأغلب الدول العربية بيقولوا له ديك رومي أو بيقولوا له دجاج حبش.
0: نعم.
1: أما بتركيا وفرنسا بيقولوا له هندي.
0: أها.
1: يعني من الهند.
0: يعني منو رومي.
1: جايك بالحديث هندي. جايك بالحديث يعني من الهند يعني. عند الأمريكان بيقولوا عنه دجاج تركي.
0: أيوه.
1: تركي.
0: نعم.
1: تركيا. باليونان بيقولوا عنه دجاج فرنسي.
0: الكلام مختلفين على أصله لهذه.
1: والغريب الموضوع أنه هذا الطائر ما بينتمي أصلاً لأي من هالأماكن.
0: لا ولا بلد.
1: لأنه هندي ولا تركي ولا رومي ولا مش بعرف، على بعد في رحلة بحث لنشوف هو من وين
0: بلش، من وين
1: يعني
0: أصله.
1: القصة. بس أنه شوف الغريب، يعني بكل بلد بيقولوا له عاطينه يعني
0: لازقينه ببلد تاني،
1: لازقينه ببلد تاني وهو ما خصه بهالبلد. سبحان الله. هيدي باختصار كانت خبرية اليوم.
0: لا بس بدك تعرف لي من وين أصله.
1: ما بعرف.
0: نعم.
1: بعتونا إذا بتعرفوا. بعتونا. أوكي.

0: بدي صبح يا علي على الحاجة جميلة شماس وأيضا سامية شماس، تحيات لكم، يسعد صباحكم.
1: تحية كبيرة لألون. كمان عنا رسالة بيقولوا اشتقنا كتير هانيا صيادي من طرابلس، عم توجه تحية لصديقتها دكتورة مريم ناجي وصديقتها أماني الجمل. كمان نحن منوجه لهم تحية. أحمد من سويسرا بفتكر حكيتي قلتي رسالته صح؟ طيب أوكي، خلينا نفوت بسؤال اليوم ولا بعد في شيء بدك تقوليه؟ أبو كريم
0: فوزي درباز كمان بدي صبح عليه، أهلا وسهلا فيك. وشم تحياتنا لست شم صبري أيضا.
1: كمان عنا تحية لألنا عم بيقولوا لبناتي نايا ونيلاي. أوكي،
0: محمد كامل سكر، أحلى صباح لعلي وإيمان وأسرة البرنامج، شكرا لكم، نستأنس بكم في الصباح، أهلا وسهلا فيك سيد محمد.
1: خلينا نفوت بسؤال اليوم.
2: سؤال اليوم،
1: سؤال اليوم عميق شوي.
0: عميق.
1: نعم.
0: هات نشوف.
1: شو هو برأيكم الوجع الصعب اللي بتعرضوا له أغلب الناس؟
0: الوجع الصعب
1: قد يكون معنوي قد يكون جسدي، يعني
0: يعني ما انك محدد انت.
1: لا أوكي. شو هو برأيكم الوجع الصعب اللي بيتعرضوا له أغلب الناس؟ بعتوا لنا أجوبتكم على 01 66 76 02 وخلينا نتناقش سوا الموضوع.
0: نتناقش يلا.

0: وبلشت الأجوبة توصلنا على السؤال شو هو برأيكم الوجع الصعب اللي بتعرضوا له أغلب الناس. الحاجة جميلة شماس بتقول وجع القلب المكسور
1: يا إلهي
0: مع صعبة وماما تايبينج يعني هلأ يعني
1: عم تحضر لنا جواب
0: ملعبة لأمي. طيب أسعد الله صباحكم بكل خير. أصعب وجع هو فراق الأحبة مثل كمان فراق الأم يعني عم بقوله.
1: يعني تقريبا في كتير إجماع على هيدا الجواب الفقد والفراق مثل ما عم تقولي علي. بدي صبح على المحامي كريم بعدين بيوجه تحية خاصة لخطيبته الأستاذة سارة الحواش. أحلى صباح لعلي ولإيمان. الوجع الصعب وجع الضمير.
0: أيوة
1: نعم.
0: طيب خلينا
1: كيف بيناموا على المخدة اللي عندهم وجع ضمير؟
0: يعني صعب. مطلوب إذا واحد عنده وجع ضمير روح يحل المشكلة
1: صح
0: يعني يخلص من هالوجع.
1: وإذا متعلقة بحق آدم يعني يروح يستسمح منه عرفته
0: نعم
1: ما تنيموه
0: على سيرة الأوجاع. هيك لنطلب
1: ليه فتحت علينا الباب ويجع بهالسؤال
0: ما كلها أوجاع اليوم
1: هلا لطيف.
0: كمان قصة وعبرة فيها وجع
1: كمان
0: نعم هيك مودي هيك
1: حسام حلها من عندك بعد إذنك.
0: طيب يا سيدي مدد خلينا نسمعه.

0: وحنكفي قراءة رسائلكم اللي هي كتيرة على سؤال اليوم. عم بيقولوا كل الأوجاع الجسدية تقريبا هي صعبة، بس وجع القلب أكتر.
1: نعم،
0: وجع القلب المعنوي يعني.
1: ايه طبعا وجع القلب المعنوي كمان. موت الأحبة عم بتقول شما، موت الأحبة، الفراق، فراق الأم الأب. بدي أذكركم دايما لما بتنزل المصيبة بأي واحد منا، أول كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون. دايما تذكروا لله ما أعطى ولله ما أخذ. تذكروا بمصابنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأجله خلقت الدنيا ومات.
0: نعم.
1: يعني هذه أكبر مصيبة كانت على المسلمين وكفة الحياة. فدايما قولوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: نحن بدار البلاء يعني، ما تفكروا حالكم حتعيشوا الحياة لافي انغوز طول الوقت وما في أوجاع وما في مشاكل.
1: نعم.
0: يعني طلعات ونزلت، نحن منا نقضيها، منا نتحمل.
1: لا نتحمل.
0: صح. طيب.
1: الله يرحمنا.
0: نسرين بتقول أصعب من أصعب الأمور أنه أنت تعطي ثقتك لشخص وتلاقي بالعكس، يعني
1: هذا الخذلان.
0: أي الخذلان،
1: أي هيك بيسموه الخذلان.
0: نعم.
1: يا لطيف شو صعبة. أي كتير صعبة.
0: وجع الديسك من أصعب الأوجاع الجسدية، والوجع المعنوي هو العجز. كأمل عم تقول تحية لك يا أمل. ماما بتقول الغربة بتوجع القلب.
1: صح
0: فعلا، أنا جربتها وما وقتتني الصراحة. خلود الحسين بتقول لما يكون ابنك مريض وعم بيتوجع وبتشوف كسرته قدامك ما قادر تعمل له شي غير انك تدعي له. كمان الموت، الله يرحم بابا، الحمد لله. صعب
1: الله.
0: الام تشوف ابنها قدامها مريض
1: وما قادرة تعمل له شي.
0: صعب جدا.
1: منذكر. نعم. بالدعاء، منذكر بالصدقة. اللي عنده مريض، اللي عنده حاجة، ما تنسوا الصدقة. صدقة السر أمر جدا مهم، فلذلك تصدقوا على نية شفاء أحبابكم. وجع السنان بتول اللحام،
0: وجع السنان ما بيجي إلا
1: لما بدنا ننام يا بتول بيجي وجع السنان.
0: بدي أوجه تحية لخضر السومي صديقي اللي عم يجعل
1: صباح لخضر
0: عم يجعل درسه من مبارح وارمان من وجهه مسكين.
1: يعني
0: الله يعافيك. رجاء منصور بتقول حدث ولا حرج. يعني فيك أوجاع كتير يعني.
1: نعم. صباح الخير فراس العاصي، بعده عم يعمل تايبينج. أوكي هلأ منشوف شو التعليق. عم يحكي كمان من أصعب الوجع هو الخيانة، أما عن فقدان الأب من أصعب الفقدان اللي منتعايش معه بكل يوم. يعني اغتنموا، بدي أقول اغتنموا اللي أمه وأبوهن بعدهم عايشين، اغتنموا هيدا الوقت وبروهن قد ما فيكن. الفراق صعب.
0: هلأ نحن حنقرأ رسائل كل حدا بتسمعه أنه عم بيحكي عن فراق أمه أو أبوه لأنه ماتوا، فأنتوا لله تعالى ترحموا عليهم، استغفرولهم، دعولهم، اقرأولهم الفاتحة، هيك بعمل خير ونكسب ثواب كلنا سوا.
1: نعم.
0: أنجي عم تقول وجع الروح والعمر أمي وبابا. أوكي.
1: الله يرحمهم.
0: آمين. كمان من الرسائل وصلتنا شو كمان إيمان؟
1: كل الأوجاع الجسدية صعبة بس وجع القلب أكتر. يعني إيه مزبوط. بليز اكتبوا لي الأسماء للحق صبح عليكم. كمان بدي أقول وجع الديسك أمل عم بتقول، والسيد هاني، سيد هاني عم بيقول أصعب وجع وجع العيون.
0: كمان صعب.
1: إيه كمان.
0: إيه هو
1: وجع عضوي.
0: وجع يعني.
1: نعم.
0: طيب هادية صندق اللي عم تقول برأيي أصعب وجع هو فراق الأحبة، الله يجمعنا بهم في الجنة. كمان عم تقول صار بدنا ليحة لأصعب الأوجاع. بدها صبر للقبر على قولة الحاج جمال شماعة، تحياتنا لألو.
1: نعم. بعد فيها فكرة كتير مشاعر بتوجع، فتشولي عليهم. قولون
0: حسام بدي رأيك.
1: بعد ما عطي عم يفكر بجواب عميق للسؤال العميق.
0: ما بده.
1: ليه؟
0: موجوع.
1: موجوع. طيب صباح الخير إيمان وعلي وماما ليلى هواري وللجروب أيضا أسيمة شاغوري، يسعد لي صباحكم. أصعب شيء عم بتقول وجع القلب المعنوي، أما الجسدي وجع الظهر كتير موجع.
0: هيفا من كعيكاتي عم بيقول خسارة مليون دولار صعب. هلأ أنت كان معك شكلك مليون دولار بس خسرتهم، حكيتنا يا هيفا.
1: بتوجع.
0: كل هالفترة ما بتحكينا، هلأ حكيتنا وين خسرتهم.
1: فاطمة الحمصي صباحو يا فاطمة، عم بتقول بالنسبة للسؤال فراق الأم والطلق
0: يعني الولادة،
1: ألم الطلق والولادة. نعم سبحان الله سبحان الله. بتذكر الحادثة اللي حصلت مع أحد الصالحين اللي حج بأمه على ظهره.
0: نعم.
1: فسألوه أن عم يسأل أنه هل وفيت حقها، أم قال لهم ولا بطلقة، أجابوه أنه ولا بطلقة من آلام الولادة. تخيلوا قد الأم بتتوجع، وبالآخر بس يكبر ابنها مثلا ببعض الأحيان بصير بيتطاول عليها، بصير بيحكيها كلام طالع نازل، في البعض بمد إيده على أمه.
0: يا لطيف.
1: تشوف قد هي تحملتك، وشوف بالمقابل كيف عم تعاملها، ما مطلوب. نعم. أبدا.
0: آخ آخ، أسعد الله صباحكم من فوزي درباس، يا أحلى وأجمل إذاعة، شكرا لك. كمان شو عنا إيمان؟
1: وجع المعدة.
0: أي صعب صعب صعب.
1: وجع المعدة،
0: ماما عندها المشكلة مسكينة، الله يعافيها. الوجع المعدة كمان، شعور العجز كمان، أن الواحد ما يقدر يقوم يخدم نخلو نفسه. ذكروني بقصة هيدي ميساء من صيدة تحيلة إليك، ذكروني بقصة الشيخ محمد الدنا خبرنا يا مرة، كان بيعرف واحد بيلعب الجيم يعني، وكان
1: نعم.
0: معروف أنه هو بيعمل مشاكل، ويعني مثل ما يعني قوي، بسم الله عليه، بنيته قوية وهيك. فلما كبر بالعمر مرض، ووصل له الخبر للشيخ محمد أنه هذا الإنسان مرض.
1: نعم.
0: فراح ليشق عليه، قال الشيخ محمد ما قادر يفتح عنينة المي هو لحاله، يعني بده مين يفتح
1: الله.
0: له عنينة المي. سبحان الله.
1: الله،
0: يعني الواحد ما يتكبر وما يتشبط ويعمل حركات، يعني ما بتعرف وين بتصير،
1: والإنسان بيتغير حاله من لحظة للحظة. نعم، يعني بعد ثانية أنت ما بتعرف شو بيصير بحالك. الله يرحمنا. ستي الله يرحمها كانت تقول الله لا يعني لا يتقل فينا أرض ولا يكره فينا عبد. كمان بدي صبح على مين، فوزي بفتكر عم بيقول الوجع هو أنك تفقد العالم المحدث مثل الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله. كمان تذكروه بقراءة الفاتحة رجاء. رباح صباح الخير، أهدي بالهيك فيك تقراهم
0: بالعربي بلغة الإنترنت.
1: أيوة.
0: صباح الخير يا غوالي. أصعب وجع جسديا وجع الرأس لما يتنقل من مال لمال.
1: إيه هذا الميجران؟
0: بلس وجع القلب لما تخسر شخص غالي على قلبك.
1: صحيح،
0: صعب وجع القلب، صعب صعب. طيب خلينا نسمع شي من عند أبو عمر.

0: مكملين هالقد المستمعين موجوعين يعني الرسائل كثيره ما شاء الله
1: علي انا
0: بس انا ما كنت بدي اعطي موت حتى حسام حسيته صار داون
1: انه لما بتسال هيك سؤال شو ناطر يا علي
0: انه نحن هيك
1: نتحدث
0: مع بعض
1: نفتح جروحات هلا
0: لا ما قصدي فتح
1: لا هو ما قصده
0: قصدي نخفف على بعضنا
1: اوكي
0: هذا القصد
1: اصلا لكم الجؤوا الى الله شو ما كان وجعكم الجؤوا الى الله
0: وامرار يكون واحد موجوع وما بيحكي لما يحكي بيرتاح شوي
1: بيرتاح بفضل
0: مثلا في ناس بعرفهم انا كثير معرفه شخصيه عم دق لحدا بالغلط سوري وما بعرف عندهم هالاوجاع عم بكتشف هلا انه هن عندهم هالاوجاع مثلا رنا نصولي عم تقول بقيت سنه ونص عملت فحوصات بالاخر طلع معي روماتيزم والروماتيزم كثير صعب خاصه اول فتره ما بتعرف شو معك كل جسمك بيوجعك حتى التليفون ما فيك تحمله ما فيك تحمل اي شيء سبحان الله
1: يا الله شو صعبه كمان من الإجابات الوجع القاسي اللي هو الخيانة لما تأمن لشخص ويغدرك ويطعنك بقلبك وظهرك وكنت تعتبره أخ لألك رجاء رجاء رجاء ما تخذلوا بعض وقفوا حد بعض رقفوا ببعض اشفقوا على بعض واللي بتريدوا على حالك ريدوا للناس فلذلك يعني شو بدو يحكي بهذا الموضوع خلص الموضوع عندكم الموضوع عندكم
0: على سيرة الخذلان كمان الحاجة من قلتي عم تقول الوجع على الصعيد النفسي هو الخذلان وانك تفقدوا حدا يعني اما الاوجاع الجسديه فكلها بتوجع
1: صح صباح وإيمان وعالي ولكل المستمعين كل الأوجاع صعبة بس ما في وجع بيدوم دوام الحال من المحال نحن منعرف هيدا الشيء تحية للشيخ سعيد وزوجته أم أويس وللحاج جمال سراج والسلام

0: خلصنا نحكي عن هالوجع وعن الاشتياق.
1: زوروا الحبيب تعبانين موجوعين، زوروا الحبيب وهونيك بتطيبوا وعلى سيرة هالموضوع شمع عم تقول الوجع الكبير انك تشتاق للحبيب محمد
0: الله عليه
1: الصلاة والسلام، ما تقدر تزوره. ان شاء الله بتزوريه يا شمع
0: وتفرحوا بهالزيارة.
1: نعم.
0: حقيقة
1: نعم. طيب أماني الحسين، صباح المعرفة. سبحان الله، الإنسان غالبا ما بحس بالألم الشديد، كل ما بحس بألم شديد بقول هيدا أكبر وجع صابني وتتوالى الآلام. أما عن الآلام المعنوية غير فراق الأحبة، أنك تعيش بمكان ما بتنتمي إليه، ما بتنتمي لإله، مع أشخاص ما بيشبهوك.
0: شو هالمسج جيدة.
1: صح إنك عن جد يعني لما تعدي بمحيط أنت مع ناس ما بيشبهوك، تصرفاتهم ما بتشبه تصرفاتك ولا بتحب تصرفاتهم، ومنت مجبورة تبقى كرمال شيء معين، كتير صعبة.
0: بدك تتأقلم ويعني تعود حالك على هذا الأمر.
1: تطلع بصحتك. بس بدنا نصبر إذا شيء يعني
0: بدنا نصبر يا جماعة. صباح الخير، أنا موجوعة من فقدان ابني رحمه الله، روح قلبي الوحيد أحمد، ست أم أحمد نصولي رحمه الله. لو نقرأ له الفاتحة رجاء. هادي فياض، صباح الخير من هادي من الفعور، وجع الروح. صباح الخير سليم غنوم، أصعب وجع لما تعرف شخص بحبك عن مصلحة. هيك عم يقول سليم.
1: كيف عرفك؟
0: هاي أحس إنه
1: عم تتوهم أنت بتكون.
0: إنه ليك، وخلينا نفكر بالآخرين بطريقة تانية. التمس له عذر.
1: عم سمي حالنا يعني نحن.
0: 100% نحن هيك عم نتشارك. أوكي. فتش على أعذار، يمكن لا مش هيك الموضوع يعني، حتى تعيش مرتاح. خلينا نحسن الظن بالجميع وإن شاء الله هيك منعيش براحة و. وثبات ونبات والبتكونية
1: في ناس بقى. تفضل
0: حلوة
1: حلو تفضل
0: يلا حسام.

0: اي والله اي والله المدد.
1: طيب بعد شوي حنكون مع الفقرة الصحية, بدنا نحكي عن موضوع كتير مهم.
0: تحشنا على الوقت,
1: تحشنا على الوقت كتير, وفي رسائل كتير, وكل الناس هيك عم بيبعتولنا عن أوجاعهم. إن شاء الله هيك بنكفي قراءة رسائلكم, بس خلينا ننتقل بعد شوي على للفقرة الصحية. الموضوع لأول مرة منناقشه, نعم, وهو طنين الأذن. شو سبب يا الله هالمقطع شو حلو.

0: إذن طنين الأذن، شو السبب وراء هالمشكلة؟
1: نعم.
0: وشو العوارض؟ بيسعدنا نستضيف لأول مرة الدكتور محمد عيتاني لا يحكي لنا أكثر عن هالمشكلة. أهلا وسهلا فيك دكتور، شكرا على تلبية الدعوة.
2: أهلا، السلام عليكم، كيف الحال؟
1: وعليكم السلام، يسعد أوقاتك دكتور.
2: الله يسلمكم
0: دكتور. طنين الأذن شو السبب وراء هالمشكلة؟
1: هلا غير أنه عن لبناني بيقولوا لك في حدا يمكن يكون عم يحكي عليك.
2: في عدة أشياء صح، بس أنا قبل ما أحكي صراحة عن طنين الأذن بدي حاب أحكي لك شو هي الدينة صراحة وأقسامها، لأنه في مفهوم خاطئ عند العالم كتير بيقولوا أنه لما يحكوا عن الدوخة والتوازن بيقولوا أذن وسطى.
1: أيوة.
2: وهذا مفهوم خاطئ. الدينة هي ثلاث أقسام، الخارجية اللي هي الصيوان وقناة السمع الخارجية.
0: نعم.
2: وعندنا الوسطى اللي هي وراء الطبلة مباشرة، تجويف صغير حوالي سنتيمتر مكعب، بقلبه في عظمية السمع ثلاثة، في هي المطرقة مع عضلتها صغيرة، والسندان والركبة مع عضلة صغيرة. هيدي المنطقة موصولة بالمنخار بواسطة البوق السمع. بضل في عندنا الداخلية اللي هي الأساس بالصراحة، أساس بالطنين وأساس بال شو اسمه التوازن.
0: نعم.
2: هي في مؤلفة من كيس ماء طوله سنتي فاصل ثلاثة، قسم منه قوقعة وقسم منه قنوات توازن ثلاثة. قنوات توازن ثلاثة للتوازن والدوخة، والقوقعة هي للسمع اللي يوجد فيها خلايا السمعية اللي بيعطونا التنيطن، عصب الثامن قسم منه للسمع قسم منه للتوازن.
0: نعم.
2: طيب منعود بقى للطنين. شو هو الطنين؟ الطنين هو إحساس بوجود أصوات ليس لها مصدر خارجي عن الجسم. ماشي. في شيء كل واحد بقول لك وشيش، بقول لك ونين، بقول لك مثل النبض، بوف بوف بوف، بقول لك طرطقة، بقول لك أصوات حتى غريبة.
1: نعم.
2: إلى آخره. فهيدي ممكن يكون عارف كيف تحدث للمريض بأي إصابة للجهاز السمعي، ابتداء من الدينة الخارجية وصولا إلى العصب السمع ومرورا بالأذن الوسطى وصولا حتى إلى الدماغ. ماشي. على الأسباب كتيرة. في شغلة هون بحب أوضحها، أنه في عنا الطنين بسموه في شيء ذاتي بحسه المريض، وهذا أكتر شيء طنين. هيك في طنين قسم منه بيسمعه المريض وبيسمعه الطبيب المعاين، إذا حط جهاز ستوسكوب سماعة حول الدينة بيقدر يسمع.
0: أيوة.
1: نعم.
0: نعم.
2: هيدا الطنين اللي بيقدر يسمعه المريض عادة مشكلته شو اسمه أوعية دموية. عرفت كيف؟ في عنا مشكلة بالأوعية الدموية ما عم فصلها هلا، وهيدا حلوله حله بالأحرى بجراحات لهالأوعية الدموية اللي عم تعمل لها المشاكل. عرف كيف؟
0: هيدا الطنين اللي بيسمعه بس المريض، هذا هو سبب.
2: في الطنين اللي بسموه الذاتي اللي بسموه سوبجكتيف اللي بسمعه المريض ما بسمعه الحكي، ما في حدا بسمعه غيره إلا هو.
0: نعم.
2: هلا هيدا ممكن يبلش ابتداء من الأذن الخارجية، يعني التهاب بالأذن الخارجية بيعمل لي طنين.
0: نعم.
2: سواء فطر ولا سواء التهاب عادي، جسم غريب، واحد نسابي حط كوتون تيج وتركها بدينته بيعمل صدى بيعمل طنين. اثنين. ثلاثة. الصمغ إذا تجمع بيعمل لنا طنين. وشيش بالضبط العبارة بيقولوها بوش دينته عم توش.
1: نعم.
2: هاي بالنسبة للأذن الخارجية. بالنسبة للأذن الوسطى في عنا شغلتين مهمين، اللي هو بس أوقات واحد برشح، لما برشح تعرف بيضغطوا دينا أحيانا.
1: نعم.
2: بيعبوا سائل، هيدا السائل بيعمل لنا طنين. ما ضروري يكون هذا، يكون بدايات الالتهاب أذن الوسطى بعد ما التهبت حتى الأذن الوسطى. وفي عنا كمان شغلة كتير مهمة اللي هي بالأذن الوسطى اللي بسموه أوتوسفونجيوز، تكلس بعظمة السمع الثالثة اللي اسمها ركابة.
0: نعم.
2: ماشي. كمان بيحصل معنا طنين بالأذن الوسطى، ما نحن قلنا في عنا عضلات العظيمات السمع في العضلات، هاي العضلات احيانا كيف العين بتغمز بصير هي تغمز لحالها لا شو لا شو لا اراديا بصير تعمل طرطب.
1: نعم
2: كيف. فبالتالي بصير يسمع المريض هيدي الاذن الوسطى. الاذن الداخليه حدث ولا حرج بقى.
0: نعم
2: هي المشكله الرئيسيه هناك.
1: اي انفجار
2: او اصوات يعني مطيرات او اي شيء بسموه تروماتيزم سونور يعني صدمه صوتيه.
0: نعم.
2: بيعمل لي بخلي لي طنين. واحد اثنان اي عفوا
0: صح
2: اي ضغط اذا كان واحد غطاس مثلا او بالطيارة او كذا بيضغط تضغط دينته كمان تعمل لي مشاكل طنين. ثلاثة في ادوية سموم بتسم الدين الداخلية من الاسبرين اللي العالم تاخده مشان السائلين. ممكن يعمل لي طنين.
0: ممكن يعمل حكاك بالاذن. عفوا دكتور قطعتك.
2: لا ما لنا علاقة. اللي حكاك الاذن بلسنا احنا عن الدين الخارجية اللي هي ممكن يعمل لي التهاب الفطر حكاك بالاذن.
0: أيوة. الفطر يعني هو اللي بيعمل هالحكاك.
2: فالالتهاب ايوه لا ما بس هو الفطر في شيء ثاني. خلينا نحكي على في اشياء كثير بتعمل رعيه بالدينه.
0: ايوه
2: خلينا هلا بالدينه الداخليه. بعد في عندي بسموه شيء اسمه مالادي دمانيار. يعني شو مالادي دمانيار؟ هيدي الدينه الداخليه ما قلنا كيس مي قاعد بقلب العظم. هيدي المي الى انتاج وتصريف. لما يحبس التصريف بتتضخم الدينه بتتضخم كميه المي بالدينه تضغط على خلايا السمع وخلايا التوازن. هالضغط هيدي بحس المريض كأنه دينته صارت عم تعمل متسكرت قطنة وفي صدى هيك مثل هيدا. بعد في شغلة مهمة كتير اللي هي بسموها نشفين الدينة عند الكبار.
1: نعم
2: هيدي كتير مشهورة انه هي بتبلش احيانا بطنين الاذن. في عنا كمان طنين له علاقة بما بعد الدينة الداخلية اللي هو عصب السمع. هيدي بيجي عنا ورم هونيك ورم من العصب السمعي بيسموه أكوستيك نيروما بيضغط على العصب كمان بيعملنا طنين. ماشي. هلا بعد في أسباب عامة. أسباب عامة يعني مثل شو؟ الضغط العالي بيعمل لي طنين. السكر بيخرب لي الأوعية الدموية ممكن يعمل لي طنين. الكوليسترول وترجي السريد إذا عاليين بيعمل لي طنين. يوريك سيدي اللي هذا عنده مرض النقرس كمان ممكن يعملنا طنين بسبب علو ارتفاع اليوريك أسيد.
1: نعم.
2: حتى الدخان ممكن يعملنا طنين. بعد في شغلة هيدي ما لها علاقة بالدينة لها علاقة بمفصل الحنك.
1: نعم.
2: سندروم دي كوستين. هذا بالحنك لما يصير عندنا اختلال بالعضة أو اللي بيكز على سنانه بيعمل تشنجات بالعضلات اللي بربطات المفصل بعضلات الرقبة.
1: تمام.
2: هيدي كمان تعملنا طنين.
1: تمام دكتور سؤال لو سمحت. امتى مطلوب نستشير الطبيب وشو بيكون العلاج لهالمشكلة؟ امتى بتكون المشكلة صعبة صارت؟
2: برافو عليك. اذا واحد يعني مثلا رشح طنه دينته بسيطة. إذا واحد هيك ماشي طنه دينته 15 سنة
1: عادي
2: بسيطين هذول ماشي عادي كيف. بعد شيء في طنين صراحة بيصير يسمع أصوات غريبة وهذه أنا ملاحظة بعدة مرضى وكانوا عم يتعالجوا مراكز كبيرة تاري هونيك في أذى من الجن.
1: أيوه.
2: فعليهم علاجات خاصة بهالموضوع من اللي بيبيعوا هالشغلات عنا. فبالتالي الطنين المستمر اكيد يوم يعني في مشكله مش انه يعني بتركه.
1: نعم
2: عرفتي جمعه كذا كل ما عالجنا الطنين في طنين صراحه خاصه تاع الدين الداخليه كل ما عالجناه اسرع كل ما ممكن انه نستفيد بالعلاج لانه هيدا الطنين اللي بعدين لما يصير مزمن بعد 6 أشهر سنة سنتين بنعود في ناس بدين ينتحروا لانه ما متحملين الطنين.
1: يا لطيف
2: يعني انا سهله
1: منه شيء سهل
2: هون ساعتها بيدخل بقى خلينا نبلش بالعلاجات مثل ما قلنا دينه خارجيه علاجاتها سهله التهاب نعطي عوا التهاب في قطنه بنشيلها في صبغ بنشيله انتهى الموضوع. بالدينه الوسطى اذا قلنا تكلس بنعمل عمليه للتكلس بيمشي الحال ما 100% 50 ل 70% بيمشي حال الطنين ورا التكلس. إذا رشح وعب دينته مي بينعطى علاج عادة بيروح الطنين، إذا ما راح ضل في مي هذا بتنعمل عملية صغيرة تنفيسي بسموها تنبانوستومي، نفتح الطبلة منشيلها منحط تنفيسي بيروح الطنين.
1: أيوة.
2: هلا لما ديني هذا اللي قلنا عضلات السمع يطرطقوا هيك بيعمل برر برر برر. مثل لما ديني عم تغمز، هيدي سهلة، هيدي من نعطي شيء برخي للعضلات وشوية مغنيزيوم إجمالا بتروح الطنية. هلا ديني الداخلية بقى هون المشكلة العويصة.
1: أيوة.
2: منبلش بالحالات بصراحة استعملوا عدة أدوية ما فيها النجاح، واستعملوا الإبر الصينية ما فيها النجاح المهم، واستعملوا خاصة إذا كان الإصابة مثلا طلع انفجار جنبه الواحد والبنان هنا عنا كتير منها.
0: نعم.
2: فطلع انفجار قوي أزيله خلايا السمع أزي عجيب، أو بيشتغل بمعمل ضجيج وما في حماية للعمال من الأصوات، هذا إجباري بدك تكون بالطب العمل بقول لك إجباري بدك تحطي سماعات، هذا تحطي كاسك بدينتك مشان الأصوات العالية المؤذية.
1: أيوة.
2: ولا بروح على البيت مسكين هذا يلي بيصطاد بالصياد بقوس كمان في مشكلة. والغطاس في مشكلة لما يكون دينتك إيش بشي ما تغطس.
0: نعم.
1: يعني بدنا نلجأ للحماية أكتر. نعم.
2: برافو، هون نلجأ هنين عال. إجا واحد قال لك أنا بقى فيني أتحمل الطنين.
1: أيوة.
2: طبعا تدخل معنا هون بقى الحالة النفسية كتير.
1: نعم.
2: وبالتالي هذا علاجه مش طبيب أنفزونش حنجر لحاله.
1: نعم.
2: بنعمل له جلسات بتدخل بيكون موجود فيها المايسترو تالقصة وطبيب الأنفزون حنجر.
0: نعم.
2: بيكون فيها بيعملوا فيها صفرولوجي اللي هي عبارة عن شغلة علاج بسيكو كوربورال بيسموه الجسم، وهذا بيعملوا له جلسات ريلاكساسيون استرخاء.
0: نعم. شكرا.
2: نعم. هذه الصفرولوجي، وفي عندي بيدخل فيها اوديو بروتوزيس، يعني بيجي اللي بيسوي السماعات بيحط سماعات بتعطي بسموها ما يسمى ضجي بيضة بروي بلون.
0: أنا للأسف حقاطعك دكتور، شكرا كتير على المعلومات المهمة جدا اللي أعطيتنا إياها، بس للأسف خلص وقتنا ومطلوب نطلع إعلانات وقلنا لقاءات معك تاني إن شاء الله.
2: بس كلمة صغيرة تكفي، بيدخل فيها بسيكياتر بيعمل CBT اللي هو بيعوده بتعلمه كيف يخفف مفعول الطنين. نعم. على جسم.
0: شكرا، بارك الله بكم، في أمان الله. شكرا،
1: مع السلامة.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: العمدة عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة لدينا أجود أنواع التمور، بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
5: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة، مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
6: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكية الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.

أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الأربعاء 13 من أيار 2026، الموافق للـ25 من ذي القعدة 1447 هجرية.

نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت السلطة اللبنانية بين كماشتي إسرائيل والحزب عملية وراء شمال الليطاني عشية المفاوضات.

من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. السلطة ضد النازحين، الأولوية لموسم الصيف. المقاومة تعمق أزمة مستوطنات الشمال، وقاسم يؤكد عدم العودة إلى ما قبل الثاني من آذار. عون يبعد سلام عن ملف المفاوضات. وساطة الصين رهانات إيرانية.

0: وإلى جريدة الديار، وقد عنونت طبول الحرب تقرع، هل تصمد مفاوضات واشنطن؟ كواليس العفو العام، وماذا عن ملف الأسير؟ أمريكا تضغط وإيران تتأهب، والاتفاق يتعسر.
1: ونتابع مع عناوين صحيفة البناء. ترامب إلى بكين محملا بالهواجس وقمة التفاوض الصعب بين هرمز وتايوان. إسرائيل تلغي أوسلو بعد إنجاز مهمتها. الاستيطان والتنسيق الأمني مثال التفاوض. تل أبيب تبحث عن صورة الليطاني، والمقاومة تفرض إيقاع الميدان الجدي.

وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت جنود الاحتلال يعبرون الليطاني، ونتنياهو يؤكد توسيع العمليات في لبنان، ترامب سيطلب مساعدة الرئيس الصيني في موضوع إيران، محادثات بين إسلام أباد وبكين تسبق القمة، وبريطانيا ستشارك بتأمين مضيق هرمز، الكويت تحبط عملية تسلل بحري وتعتقل 4 من الحرس الإيراني.

0: مما جاء في صحيفة الشرق، لولا رئيس ترامب لطار لبنان. إسرائيل تستبق المفاوضات بعبور الليطاني وتكثيف الغارات. ماذا تعرف عن فيروس هانتا؟ الصحة العالمية لا تفشي واسع للفيروس حالياً.
1: وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنونات الأنظار إلى واشنطن غدا: دعم الجيش تعزيزا لتمديد وقف النار.
0: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط: إيران تستعد لاستئناف الحرب، إسرائيل تعبر الليطاني لكبح مسيرات حزب الله، إقرار عراقي بإنزال إسرائيلي مؤقت، محاكمة إسرائيلية خاصة لمقاتلي 7 أكتوبر. ومع صحيفة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة، والآن نواصل متابعة برنامج صباح المعرفة.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا كومباني أجهزة خلياوية، إيطاليا كومباني بالطالعة هي.
2: مؤسسة إيطاليا اسم لامع ببيع أجهزة الخلوي الحديثة بالإضافة للقطع الإلكترونية الأصلية. مبيع خطوط وتشريج بخدمة ممتازة. 03-79-39-11 فرع تاني البربير ملاصق لبن عدنان.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: ورجعنا لكم بصباح المعرفة ومكملين فقراتنا، وعبال ما تحضر إيمان الطبخة وشو بدها تطبخ هأقرأ شوية رسائل كنا ما قريناهن. ألاء بتقول يعني بعدنا هاني بأجواء السؤال اليوم، شو أكتر وجع، لحظة شوي، شو هو برأيك الوجع الصعب اللي بيتعرضوا له أغلب الناس؟ عم تقول ألاء عن جد تفتقت جروحاتنا من الصبح، تذكرنا كل الأوجاع اللي صايبتنا. أكيد الحمد لله. تحية للمستمعين لآدم وأحمد ولادي. نزار دبوس اللي دائما بيصبح علينا بآخر البرنامج، صباحه، أين أنت يا نزار؟ ما عم تبين أبدا. كمان أصعب وجع هو فراق مكة والمدينة،
4: صحيح.
3: الله يرزقنا العودة عم بيقولوا، وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام. هيام الأنصاري عم تقول هالحكي. شو كمان عنا يا إيمان، شو حتطبخي؟
4: حنطبخ صينية البطاطا ونفلفل حد رز، أنا ما أعرف شو اسمها بس أنه هيك بالمبدأ.
3: يلا
0: طبخة اليوم.
4: طبخة اليوم كتير طيبة علي، وخارج العزايم وخارج البيت. منجيب البطاطا أكيد، منقشرهم منغسلهم منقطعهم مكعبات وسط، ومنقليهم ومنصفيهم. أوكي، بعدين منجيب الصينية البايركس، فينا أوكي نحطهم بالأير فراير أو يعني شو ما بدكن، فيكن تشوهن إذا بدكن مع رشة زيت زيتون، سفا بيمشي الحال. منجيب صينيتنا البايركس، منحط بكعبة هالبطاطا اللي نحنا قليناها وصار لونها هيك هالأشقر الحلو، من بعدها بيطوي منحط الزيت مع بصلي منقليها، بصلي مفرومة ناعمة أكيد، كمان التوم منكون مش دقيناه فرمناه ناعم، حطيناه فوق البصلي، جبنا سفينة دجاج قطعناهن هيك طوال، عرفت، منقطعهم هيك طوال، وبعدين منحطهم فوق البصلة والثوم ومنقليهم كلياتهم سوا، وأكيد منحط البهارات اللي نحنا بدنا إياها، الملاح، البهار الأسود، بابريكا، البهار الأبيض الحر بيجي، صحيح، وأكيد الملح، منحط الملح مثل ما نحنا بدنا، ومنقليهم لحد ما يستوي الدجاج. إذا عنا فطر فريش منحطه منقطعه منحطه فوقهم، إذا لا معلب بس منصفيه كتير منيح من المي ما يطرطش بالقلي، وأكيد منقلبهم كلهم سوا كباية كريم فريش ومنتركهم ليغلو. بس تيغلو وين منحطهم؟ فوق البطاطا اللي حطيناها صفيناها بالبيركس، منحط على وجهن جبنة، منحطها بالفرن، منفلفل حد رز وسحتين وهنا.
3: طب ليه سميتوها بطاطا بالصينية فيها كل هول؟ يعني فيها دجاج وفيها،
4: فيكن تسموها بطاطا ودجاج بالصينية مع فطر. ايه بتزبط.
3: نعم
4: طيبة، بس
3: بتلع. طيبة ايه، لا طيبة،
4: خرج العزيمة وهيك بتويد الوجه يعني.
3: طيب شكرا شيف إيمان،
4: أهلا وسهلا.

0: قصة وعبرة.
1: إيمان، قبل ما تبلشي
2: في
1: جواب بدي أقوله،
2: في جواب هيك عجبك
1: ضحكني كتير. المهندس عبد دندش عم بيقول الأصعب وجع إذا خبطت إصبعك الصغير بالطاولة وهون بتبلش الدبكة. صعبة صعبة
2: صعبة كتير هيدا. تحكي لغات صحيح.
1: شو قصتنا لليوم؟
2: قصة وعبرة. يروى أن شابا بعد وفاة أبيه وجد نظارة والده الطبية مكسورة في زاوية الدرج، فحاول أن يصلحها لكنه اكتشف أن عدساتها كانت سميكة جدا ويكاد الشخص لا يستطيع الرؤية من خلالها. تذكر الشاب كيف كان والده يصر على مراجعة دروس ابنه معه رغم تعبه، وكان يحدق في الورقة طويلا ليصلح له أخطاءه. بكى الشاب وهو يرتدي النظارة للحظة وقال لقد كان يرى العالم ضبابا، لكنه كان يحرص على أن أرى طريقي بوضوح، ولوعة الفراق أن تكتشف معاناتهم التي لم يخبروك عنها أبدا، وتدرك أنهم كانوا يعانون بصمت لكي لا نقلق نحن.
1: أي والله. عن العبر اللي منخدها من هالقصة بيسعدنا نستضيف الداعية الحاجة سعاد المصري. أهلا وسهلا فيك حاجة سعاد.
3: أهلا بكم. أهلا بكم، بارك الله فيكم، الله تعالى يكرمكم ويعطيكم ألف عافية على البرنامج اللي كتير حلو ويسعد صباحكم.
2: الله يسعد صباحك حاجة.
1: تفضلي حاجة سعاد، شو تعليقك على القصة؟
3: هلأ القصة صحيح قصة قصيرة، ولكن حقيقة اللي بيتمعن فيها بيتأثر بكتير أمور وبياخد كتير عبر. من الأشياء وأبرزها رحلة البذل والعطاء اللي بيسلكها الآباء تجاه الأولاد، مش بس من لما بتبلش من وقت اللي بيتابعولهم دروسهم، لا قبل بكتير، من وقت اللي بيخلق الولد بتبلش رحلة العطاء اللي بتقدمها الأم وبيقدمها الأب تجاه الأولاد، من نفقات ومن تعب ومن سهر ليالي ومن تأمين مأكل ومشرب وملبس ورياحة جسدية ورياحة نفسية للولد. بتبلش هيدا الرحلة من أول ما بيخلق الولد. فهالعطاء والبذل من الآباء والأمهات بدون تذمر، بيكون بدون تأفف، بيكون بدون تضجر، يعني ما بيحسسوا الولد انه هن تعبانين ولو كانوا حقيقة تعبانين، ما بيحسسوا انه نحن ما قدرانين ولو هن حقيقة منهم قدرانين. وهيدا للأسف خلاف كتير من الأولاد اليوم، يعني وانتو بتعرفوا يعني بهيدا الزمن الله تعالى يرحمنا، كتير من الأولاد ما بيقدروا تعب الأهل ولا بيقدروا تعب الأمهات ولا الآباء، وبيحسوا انه بالعكس أهلهم حمل عليهم، مع انه هو العكس بيكون الصحيح، بيكون الاب والام حاملين وعم يعطوا وعم بيضحوا وعم بيضحوا بكل محبه وسرور لحتى يخدموهم ويكونوا الاولاد مرتاحين بدون ما يحسسوهم انه نحن تعبانين. فهيدا الشيء كثير الواحد بيطلع فيه، زائد انه العباره اللي قالها الشاب لما حط عوينات ابوه بعد ما مات، مش بحياته، بعد ما مات شاف هالعوينات حطهم لحظات على عيونه وقال كان يرى العالم ضبابا ولكنه كان يحرص على أن أرى طريقي بوضوح. يعني معنات هيدي العبارة أنه هو الأب ما كان شايف، الأب أنجى إذا بدك أو أنجى إذا بدك عم بيشوف بهالعوينات السماك، بس ما كان ملتفت لهيدا الموضوع ولا كان همه هيدا الموضوع، كان همه أنه ابنه يشوف طريقه بوضوح. يعني معناته هيدا شو بدلك على الإيثار، يعني يؤثر ولده على نفسه، يعني مثل ما نحن بنقول بالعمية مبدى ولده عن حاله. لو أنا ما شفت المهم أنه ابني عم بيشوف، لو أنا تعبت المهم أنه ابني مرتاح، يعني أنا بتعب مش مهم، المهم ابني يكون مرتاح. فهيدا الشيء بدهم يشوفوه الأولاد، مطلوب يشوفوه الأولاد لحتى يقدروا تعب الأهل عليهم. بعدين عم بيشوف بضعف، عم بدقق النظر بالورقة رغم انه هو عم بيشوف، يعني عم بيعاني وعم بيصير عنده مشقة لأجل مصلحة ابنه، وهيدي المعاناة بصمت عم بتكون، يعني مش عم بيربحوا جميلة مثل ما بقوله، أو عم بيقول له أنا تعبان أنا كذا أنا كذا، لا، إنما بكل ممنونية وبكل فرح وسرور عم يخدم ابنه، وعم بحس إنه هيدي الخدمة اللي عم بيأديها لابنه هي منا خدمة. وهيدا ما بالغالب ما بيصير إلا مع الأب والأم، هن اللي إذا خدموا أولادهم ما بيحسوا انه هيدي خدمه لاولادهم، بيحسوا انه هن مبسوطين انه عم يعملوها. اما بالعكس كثير من الناس اذا خدموا غيرهم بيكون عبء هيدا، انه انا عم بخدمك عم ساوي لك. الاب والام انهم هيك، فمشان هيك كمان تطلعي بشغله بهالايام كثير عم بتصير ومطلوب نلفت النظر لها، انه بعض الامور اللي بيعتبرها الاولاد ملاحقة مزعجة، يعني هن بيعتبروا الأولاد أنه بابا وماما عم يزعجوني قد ما عم بيضلون يتابعوني بأمور شو عملت اليوم، وين رحت، مع مين قعدت، رحت على جامعتك، خلصت دروسك، عملت كذا. هيدي المتابعة اللي الولد هو حاسسها مزعجة هي بالحقيقة بذل جهد وتضحية وتعب من الآباء، لأنه هن كل الوقت قلقانين وحابين أنه يوصلوا الولد لبر الأمان مثل ما بيقولوا، حابين أنه الولد يوصل للمحل اللي هو مطلوب لحتى يأمنوا عليه ويطمنوا عليه من ناحية الدراسة، من ناحية العلم، من ناحية أنه يسلك المسلك الصحيح والأخلاق المضبوطة مع مين بيعاشر. فيعني معناته اللي بيعتبره الولد أنه هو الأب عم يزعجه فيه، هو الأب العكس عم بيضحي مشانه وعم يبقى متابعه لأنه هو بهمه. فمن هون أنا بتوجه للشباب والشابات وخصوصا بهيدي الأيام، طولوا بالكن على أهلكن. لو حتى أبوك وأمك حسيت أنت أنه هن عم يزعجوك بمتابعة أو بتوجيه معين أو بأنه بيبقى فوق راسك لحتى تعمل الشيء الصح، الأب والأم حابب مصلحتك وبدوا الشيء اللي هو منيح لإلك في الدنيا والآخرة، فما تتزمر وما تتأفف. وهون اتطلع بالقصة واعتبر انه مثل ما قال بعض الصالحين، كثير من النعم لا يعرف قدرها إلا بعد فقدها. هيدا الشاب امتين انتبه قديش أبوه كان عم بيعاني وقدي أبوه كان عم بيضحي بعد ما مات الأب، بس بعد ما مات خلص خلصت الخبرية، يعني أبوك مات. كثير من النعم ما بيقدر الواحد انه هيدي نعمة من نعم الله عليه الا لما يفقدها. فانتوا قبل ما تفقدوا الاب والام شوفوا وتطلعوا قديش هن بيحبوكن، بيحبوا مصلحتكن، حتى لو عصبوا عليكن امتصوا الخبرية وريحوهن لانه هن بدهن رياحتكن حقيقة. وهون منتذكر تعاليم هالدين الحنيف وهالشريعة السمحاء اللي من نعم الله تعالى علينا. اتذكروا قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله تعالى أمرنا بالإحسان للوالدين. الله تعالى يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. الشرع نهانا، ربنا نهى العباد عن أن نقول أف للأم والأب، اللي هي حرفان أف أف، ولكن تضجر وتذمر ينزعج منه الآباء. قديش ضحى لك وقديش عم يعمل لك وقديش موتر مشانك. يمكن انت مع رفقاتك مبسوط عم تتسلى، بس هو ابوك بالبيت عتلان همك، امك عتلاني همك، وقت اللي انت احيانا بتكون انت ملك عتلان هم حالك. فهيدا الشيء بدهم يتنبهوا له. والرسول قال: رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. يعني هذا رضا الوالد يوصل إلى الجنة، رضا الوالدة يوصل إلى الجنة. فلكل شاب وشابة أحسنوا إلى آبائكم، عاملوهم بالبر والإحسان، حتى لو رفعوا صوتهم عليكم، حتى لو ضايقوكم ببعض الأمور، اتذكروا انه هن بيحبوكن. يمكن اكتر ناس من اللي حواليكن هن الاب والام بيحبوكن وبيحبوا مصلحتكن، فانتوا حافظوا عليهم وحافظوا على هالنعمة قبل ما تفقدوها.
2: يعني يسلم هتم الحاجة سعاد المصري، بدي اتشكرك كتير على هالكلام المهم والطيب، وبتأمل انه يكون كل ولد عم يسمعنا يكون بار بوالديه مثل ما ذكرتي. بارك الله فيك الحاجة داعية سعاد المصري.
1: في عنا كتير سلامات لك حاجة سعاد. على كل حال اذا هالقد يعني مشتاقين للحاجة سعاد، فيكم تحضروا الدرس اللي حتعطيه بعد شوي بمصلى المهتدين، صح؟
3: مصلى الشيخ نزار.
2: الشيخ نزار اليوم.
1: أوكي.
3: مصلى الشيخ نزار اليوم إن شاء الله.
1: إن شاء
3: بارك الله.
1: الله
3: فيكم.
1: شكرا.
3: الله تعالى يكرمكم دنيا وآخرة.
1: آمين.
3: بأمان.
2: شكرا كتير لك. مع السلامة.
3: أهلا وسهلا.

0: اليوم الأربعاء 13 أيار بيدخل وقت الظهر بتوقيت بيروت الساعة 12:40 دقيقة، العصر 4:24، المغرب 7:37 دقيقة، والعشاء 9:04 دقيقة.
1: تمام، بدي أذكر ببرنامج بسمة أمل مع زميلتنا رولا مكداشي، أجواء الحج والعيد بلمسات من الشوكولا. ضيفة الحلقة السيدة منى الكردي، متخصصة في تزيين الأعراس والولادة والمناسبات الدينية.
0: وقتنا خلص
1: اليوم على 10:15، نسيت لكم.
0: ايه نعم، وقتنا خلص، بيتجدد الموعد بكرة إن شاء الله الساعة 7:15 الصبح بتوقيت بيروت. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا كومباني أجهزة خلوية، إيطاليا كومباني بالطالعية.
2: مؤسسة إيطاليا اسم لامع ببيع أجهزة الخلوي الحديثة بالإضافة للقطع الإلكترونية الأصلية. مبيع خطوط وتشريج بخدمة ممتازة 03-79-39-11 فرع تاني البربير ملاصق لبن عدنان.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: نداء المعرفة. شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
5: اكيد
4: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
5: اها،
4: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. واذا بدك في الخليوي، 03-793-911.
5: تمام.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
9: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
10: باور جروب، دايما حدك.
11: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333-922.
12: تفسير جزء الأحقاف، تفسير معتمد مفصل لهذا الجزء القرآني الكريم، والذي يتضمن بالإضافة إلى سورة الأحقاف تفسير سور محمد، الفتح، الحجرات، وقاف. تفسير جزء الأحقاف، واحة علمية نافعة جامعة، بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، روى ابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، أي من النوافل. لذلك استمعوا إلى تفسير القرآن العظيم مخلصين النية لله تبارك وتعالى. وهذا تفسير سورة الأحقاف، وهذه الحلقة 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي قال لوالديه، هو الكافر العاق لوالديه المكذب بالبعث، قال لوالديه: أف لكما، وهو صوت إذا صوت به الإنسان علم أنه متضجر. أف، أتعدانني أن أخرج، أي أن أبعث وأخرج من الأرض، وقد خلت القرون من قبلي ولم يبعث منهم أحد. وهما، أي أبواه، يستغيثان الله يقولان: الغياث بالله منك ومن قولك، وهو استعظام لقوله، ويقولان له: ويلك، دعاء عليه بالثبور، والمراد به الحث والتحريض على الإيمان لا حقيقة الهلاك. آمن بالله وبالبعث، إن وعد الله بالبعث حق، أي صدق. فيقول لهما: ما هذا، أي القول، إلا أساطير الأولين، أي أباطيل كتبها الأولون والعياذ بالله تعالى. ثم قال سبحانه: أولئك الذين حق عليهم، أي ثبت عليهم القول، هو الوعيد، كما في قوله تعالى في سورة هود: لأملأن جهنم. ثم قال الله تعالى في أمم، أي في جملة أمم، قد خلت، أي مضت، من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، أي هالكين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولكل، أي من الجنسين المذكورين الأبرار والفجار، درجات مما عملوا، أي منازل ومراتب من جزاء ما عملوا من الخير والشر. وإنما قال درجات إذ قد جاء الجنة درجات والنار دركات على وجه التغليب، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون، أي لا يجازى المسيء منهم إلا عقوبة على ذنبه، لا على ما لم يعمل، ولا يحمل عليه ذنب غيره، ولا يبخس المحسن منهم ثواب إحسانه. ثم قال الله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار، عرضهم على النار تعذيبهم بها، يقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، ما كتب لكم حظ من الطيبات إلا ما قد أصبتموه في دنياكم وقد ذهبتم به وأخذتموه، فلم يبق لكم بعد استيفاء حظكم شيء منها. ومعنى طيباتكم أي المستلذات من المأكول والمشروب وغير ذلك. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو شئت لكنت أطيبكم طعاما وأحسنكم لباسا، ولكني أستبقي طيباتي، أي للآخرة. سيدنا عمر لما ذهب إلى القدس ليصالح نصارى القدس، إذ كان الصحابة قد حاصروا القدس، أولئك سدوا باب المدينة وشدوا على الصحابة فما استطاعوا أن يدخلوا، ثم قالوا: نريد أميركم. فأبلغ سيدنا عمر رضي الله عنه فذهب وهو راكب الإبل ولابس لباسا ليس ذا هيئة الناس، يلبس ثياب الزهد والتواضع والخشيشان، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، لو لبست غير هذا. فغير لباسه، ثم بعد وقت عاد إلى ما كان عليه قبل ذلك، وكان قوته الشعير والزيت والتمر. ثم لما وصل إلى باب القدس قال النصارى: هذا الذي نريده، هذا الذي يفتح بلدنا، لأن صفته كانت مذكورة في كتبهم،
فسلموا له فوضع عليهم الجزية وتركهم. لو أراد أن يتنعم في المأكل والمشرب والملبس لاستطاع أن يأكل ألذ

0: ملابس والأثاث. ثم قال الله تعالى: واستمتعتم بها بالطيبات فاليوم تجزون عذاب الهون، أي الهوان والذل، بما كنتم تستكبرون، تتكبرون عن قبول الحق والانقياد لما أمرتم به في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. باستكباركم وفسقكم نسأل الله السلامة. ثم قال الله تعالى: واذكر أخا عاد، أي هودا عليه السلام، إذ أنذر قومه بالأحقاف. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأحقاف واد بين عمان ومهرة في اليمن، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، من قبل هود ومن خلف هود. وقوله: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، المعنى: واذكر إنذار هود عليه السلام قومه عاقبة الشرك والعذاب العظيم، وقد أنذر من تقدمه من الرسل ومن تأخر عنه مثل ذلك. قالوا، أي قوم هود لهود عليه السلام: أجئتنا لتأفكنا، أي لتصرفنا عن آلهتنا، عن عبادتها، فأتنا بما تعدنا، من معاجلة العذاب على الشرك، إن كنت من الصادقين في وعيدك. قال: إنما العلم بوقت مجيء العذاب عند الله، ولا علم لي بالوقت الذي يكون فيه تعذيبكم، وأبلغكم ما أرسلت به، أي الذي هو شأني أن أبلغكم ما أرسلت به من الإنذار والتخويف، ولكني أراكم قوما تجهلون، أي ولكنكم جاهلون، لا تعلمون أن الرسل بعثوا منذرين لا مقترحين، ولا سائلين غير ما أذن لهم فيه. ثم قال الله تعالى: فلما رأوه عارضا، العارض السحاب الذي يعرض في أفق السماء، مستقبل أوديتهم، قالوا هذا عارض ممطرنا. روي أن المطر قد احتبس عنهم، فرأوا سحابة استقبلت أوديتهم، فقالوا هذا سحاب يأتينا بالمطر، وأظهروا لذلك فرحا. قال هود عليه السلام: بل هو ما استعجلتم به من العذاب. ثم فسره فقال: ريح فيها عذاب أليم. ثم قال الله تعالى: تدمر كل شيء، تهلك من نفوس عاد وأموالهم الجم الكثير، فعبر عن الكثرة بالكلية، أي تدمر كل شيء أمرت بتدميره بأمر ربها رب الريح، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، لا يرى شيء إلا مساكنهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: اعتزل هود عليه السلام ومن معه في حظيرة، ما يصيبهم من الريح إلا ما تلذه الأنفس، وإنها لتمر من عاد وتحمل القافلة وترفعها بين السماء والأرض، وتدمغ، أي تشج المشركين بالحجارة حتى هلكوا. كذلك نجزي القوم المجرمين، أي مثل ذلك نجزي من أجرم مثل جرمهم، وهو تحذير لمشرك العرب. هذا، والله تعالى سبحانه أعلم وأحكم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وحجة لنا يوم القيامة. اللهم أكرمنا بحفظ القرآن وفهمه يا أرحم الراحمين، والحمد لله أولا وآخرا.
1: تفسير جزء الأحقاف، تفسير معتمد مفصل لهذا الجزء القرآني الكريم، والذي يتضمن بالإضافة إلى سورة الأحقاف تفسير سور محمد، الفتح، الحجرات، وقاف. تفسير جزء الأحقاف، واحة علمية نافعة جامعة، بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24. عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب، أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.

عليكم. نبدأ الموجز بآخر تطورات الميدانية، حيث شن طيران الحرب الإسرائيلي غارة استهدفت سيارة على أوتوستراد الجي الساحلي. وكان وجه المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا عاجلا إلى سكان لبنان في البلدات والقرى التالية: معشوق، يانوح، برج الشمالي والحلوسية الفوقة ودبعال وعباسية، بالإخلاء فورا. هذا وأطلق جيش العدو رشقات رشاشة باتجاه وادي الحجر وأطراف بلدة الغندورية. وكان العدو نفذ ليلا عملية تفجير في بلدة الخيام، وقام بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في البلدة. في المقابل، استهدفت المقاومة في لبنان للمرة الثالثة آليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي أثناء انسحابها في منطقة وادي العين بين بلدتي بياضة وبيوت السياد بقذائف المدفعية وصليات صاروخية. إلى ذلك، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في أفيفيم بالجليل الأعلى إثر اختراق مسيرة من لبنان. وكان الجيش الإسرائيلي زعم أن سلاح الجو اعترض مؤخرا هدفا جويا مشبوها تم رصده في المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه وفقا للسياسة المتبعة لم يتم تفعيل أي إنذارات. في إطار المفاوضات، أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة والتحضيرات الجارية لعقد الاجتماع اللبناني الأمريكي الإسرائيلي في واشنطن غدا الخميس. مطلبيا تواصل رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب اليوم للمطالبة بزيادة الرواتب ورفضا لآلية الزيادة الحكومية، وتشمل التحركات اعتصامات وتوقفا عن العمل رفض تعويضات لا تلبي احتياجات المعيشة وسط استمرار الشلل في الإدارات العامة. وفي السياق، ينفذ ظهر اليوم اعتصام لرابطة موظفي الإدارة العامة أمام وزارة الشؤون الاجتماعية للمطالبة بمترتباتهم. دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود اتصالات مباشرة بين واشنطن ومسؤولين إيرانيين، مشددا على أن بلاده ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى اتفاق جديد. وأوضح ترامب أن الضغوط المتصاعدة وحصار الموانئ سيؤديان إلى انهيار الاقتصاد الإيراني وحرمان طهران من إيراداتها، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بمنع إيران من تطوير سلاح نووي وحسم الصراع عبر سياسة العزل والضغوط الاقتصادية. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجري محادثة مطولة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن الحرب ضد إيران، وقال لن نبرم صفقة مع إيران إلا إذا كانت جيدة، مشيرا إلى أن إيران دولة فاشلة. وغادر ترامب الولايات المتحدة إلى الصين في زيارة تستغرق يومين على وقع استمرار التداعيات المرتبطة بالحرب على إيران وامتداداتها، وفي ظل نقاط توتر متعددة سيتطرق إليها الرئيس الأمريكي مع نظيره الصيني بينما الحرب التجارية وتايوان. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي، ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11. بإدارة إدريس محمد.
3: ألو، وينك؟
4: بالديوان.
3: حط بسلتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محلة كل هول.
3: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سلتك لسلة الخير.
5: سلة الخير، منكم للمحتاجين.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

0: ترحاب كبير فيكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا عم ترفقونا. دايما الترحاب من إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع وعبر الموجات العاملة 91.1 91.3 و 91.5 ميجاهرتز اف ام. أحب أيضا بكل مشاهدينا اللي حيرفقونا عبر قناتنا على اليوتيوب مع برنامجنا بسمة أمل لليوم. نحن بانتظار تحياتكم الصباحية, وإذا كان عندكم أسئلة حول حلقتنا لليوم اللي هي أجواء كتير حلوة, أجواء الحج والعيد بلمسات من الشوكولا. سؤالنا للمشاهدين وللمستمعين كمان, شو هي ضيافة العيد اللي كانت مميزة عندكم أيام الطفولة؟ فإذا فيكم تشاركوا عبر الواتساب على رقم 01-667-602 وأيضا عبر قناتنا على اليوتيوب. بحب أذكر يلي حابب أن يشارك معنا بدي يذكر اسمه الثلاثي, لأنه في عنا هدية إن شاء الله. سحب القرعة حيكون يوم عرفة, والهدية هي الذهاب إلى العمرة مع حملة الديوان. أيضا كمان حيكون في معنا هديتين لليوم, هديتين مرتبين حلوين ما شاء الله, وتقديمة موناز آرت. مرحب فيك منى, أهلا وسهلا فيك اليوم بحلقتنا بسمة أمل. منى الكردي
1: أهلا وسهلا فيك, وأهلا وسهلا بكل المشاهدين
0: والمستمعين. نعم إن شاء الله حيكونوا معنا اثنين. بحب أذكر أن منى الكردي متخصصة في تزيين الأعراس والولادة والمناسبات الدينية, موناز آرت إيفنت بلانر. منى حب أذكر ببداية الحلقة هيك رقم تليفونيك وعنوانك.
1: رقم تليفوني 0370-39-62, عنواني محلي على البسطة.
0: إن شاء الله بيقصدوكي
1: على البسطة بنزلة المخفر بوج مدرسة المكارم.
0: إن شاء الله بيقصدوكي, بلاقوا أشياء كتير حلوة عندك. بسم الله عليك لأنك أنت كتير مزوقة
1: ومجهزين أشياء كتير مشان الحج والعيد.
0: طيب بداية منى, كيف بتنعكس أجواء الحج والعيد على تصاميم الشوكولا بما أنه أنت بتستلمي تزيين شوكولا كمان وتنسيق المناسبات؟
1: حسب كل مناسبة بيكون في ترند بنمشي فيه.
0: بتجي هلأ معنا الحج والعيد.
1: هلأ الحج والعيد برق هلأ الترند اللي هي المسبحة اللي شايفينها هلأ, المسبحة الكبيرة بعدنا ماشيين فيها بأجواء الحج.
0: حلو.
1: أكيد نحنا بيكون في ترند هل بيناسب الأشياء اللي نحنا بدنا نعملها ولا لا. بتجي صبية بتقلي بدي نفس هالصورة, بقلها مثل ما أنت قلتي لي بدك هذه الصورة اللي هي خاصة بإكس, شو رأيك نعمل شيء قريب لإلها تكون خاصة فيك؟ بتقتنع.
0: حلو.
1: وبنعمل اشياء بتتواكب العصر والموضة, واكيد ما بنطلع بشيء خلاف المألوف اللي هو خاصه بهذا السيت اب.
0: نعم, او واحد يستغربه مثلا.
1: أي.
0: ما شاء الله عليك مزوقة كتير يا منى انت.
1: تسلمي لي.
0: فعلا هذه المسبحة انا كتير لفتت لي نظري ها, لانه هيك كبيرة.
1: صلى من السنة الماضية لهلا بلشنا فيها هلا برمضان كتير بكل الالوان. وبعدها مستمرة معنا باجواء الحج.
0: واكيد بزبطي لها لونها على حسب التزيين اللي عندك اياه.
1: مظبوط.
0: طيب شو أكتر الألوان أو التفاصيل اللي بترغب تستخدميها بهالموسم؟
1: موسم أحلى شيء وأصبط, يعني بتحسي بينور الطاولة بيعطي هيك إنارة كتير حلوة هو الأبيض. الأبيض
0: فعلا.
1: والذهبي الأبيض والأسود.
0: فخامة.
1: في ناس بتقلي أبدا أنا ما بدي أسود بالديكور تاع الست أب تاع الحاج, بدي أبيض وذهبي. في ناس كتير بتحب الذهبي, بنحاول إنه نقلهم هيك دخلوا شوية أبيض لنكسر شوي.
0: صح. يفتح
1: الأبيض كتير بيفتح وبيعطي هيك أجواء الحج.
0: صحيح مزبوط.
1: يعني السنين الماضية كان نستعمل الخاش. يعني كان الألوان الترابية. وندخل مع البوردوز زيتي. هلأ في صبية بنقلنا مثلا شو رأيك انه هو الحج أبيض الديكور والخلفيات هالقصص, بتقلي لا أنا حابة أمشي مع ثيم اللي هو تاع البيت بوردو أخضر زيتي. هذه الألوان بنحاول نحنا ندخل إشياء ليمشي مع ديكور البيت
0: حسب كمان لون العفش عندنا البيت. نعم. طيب شو أكتر أنواع الشوكولا أو توزيعات المطلوبة بعيد الأضحى؟
1: هي أكتر شيء معروف بعيد الأضحى هو التمر, مش التمر سوري, المعمول والشوكولا والملبن. يعني من نحن وصغار كان هيدا الستاند كنا حافظينه وعارفينه اللي هو بيجي طبقتين.
0: نعم صحيح.
1: نحط الشوكولا من تحت والملبس, وأكتر شيء هو بتدول بالعيد هو الشوكولا والمعمول.
0: نعم. هلأ في ناس كتير كمان بترغب هيك التمر, بتحسه بعدها من الأجواء يعني.
1: مزبوط.
0: الأعياد الإسلامية,
1: لأنه نحن قريب للحاج بقى. في ناس كتير بتشوفي بعيد الأضحى جات التمر الشوكولا شو اسمه الملبن، الملبن كتير معروف انه بيستعملوه بالحج وبعيد الاضحى
0: نعم
1: اكتر ما انه يستعملوه بمناسبات تانية.
0: طيب كمان منا في بالنسبة لموضوع اوقات بيحطوا اشياء غير الشوكولا مثلا مثل اشياء هيك كروكون او اشياء مثلا بتبقى بول مثلا مغلفه بالشوكولا، هذه كمان عم شوفها بالتزيينات
1: كثير هلا كثير. يعني ما بقول لك حسب كل شخص لشو بميل. يعني بتقلك انا خلص بدي تمر وشوكولا، الا في رايك تحطي شويه ملبن شويه ملبس كذا، بتقلي لا لا لا
0: غيري شوي،
1: قلي لا لا خلص. ايام في اشخاص بيقتنعون ولا اوكي يعني اعملي لي اشياء هلا ترند هلا انه الناس بتميل لها، بنقص من كميه التمر بنقص من كميه الشوكولا بندخل اشياء ثانيه.
0: عم بيحطوا شيء مع زينة الحج فوانيس؟
1: لا
0: ما عم بيحطوا
1: بسنة الحج عادة برمضان
0: وبالسنة
1: الهجرية. بسنة الهجرية بنستعمل الفوانيس وأكثر ما بيكون لونه على خشب إنه بيكون هيك ألوان الترابية.
0: أيوة طيب هل الناس بتميل أكثر للتصاميم التراثية ولا العصرية بالمناسبات الدينية؟ كيف بتلاقي يعني حسب تشكيل الأذواق اللي عم تمرق معك؟
1: السنة الماضية عملت لناس اجوا من العمرة، حبيت غير شوي عن ورقة الشوكولا اللي هي بكون سادة بنحط طباعة مثلا ديزاين معين، مثلا حبينا نحط صورة الجمل لنغير شوي، عملنا ديزاين هيك اشياء شرقية لتعطي هيدا الوحي مثل ما بيقولوا ان
0: الاجواء
1: اللي خاصة هي بالحج
0: بالعيد. أيوة
1: طلعوا كتير حلوين وكالوان البوردو التركواز الزيتي.
0: شو بتنسقي الوان مع بعض اكتر شي بتحسي الوان هيك قريبة لبعض خرش انك تحطيها
1: هلا
0: غير ابيض وذهبي مثلا؟ اذا رحنا شوي الوان تانية اذا حدا حابب غير الابيض والذهبي
1: البيج والبوردو الازرق والبيج، يعني بنحاول انه يكون مثلا الموف مع الابيض ما بيروح مثلا مع الفض مع الذهبي، بنحاول انه مثلا ننسق كل الالوان مع بعضها.
0: حلو الازرق مع البيج لفتي النظر
1: هلا عندي شيء تعديل لعروس ازرق وبيج.
0: حلو حلو
1: اللون كتير حلو
0: حسيته كانه شوي جديد، يعني ما كتير مألوف أو ما كتير عم نشوف منه الأزرق وبيج مع بعضهم، ما هيك يعني ألوان تاني يمكن أكتر.
1: يعني عادة بيحطوا أزرق وأبيض، هالمرة لا حنكسره هيك مع الألوان البيج.
0: حلو بيطلع معه كمان ما شاء الله. طيب كيف بتختار العبارات أو الزخارف هيك المناسبة للحج والعيد؟
1: هلا نحن بنبعد شوي انه نطبع على ورقه الشوكولا شيء عباره خاصه بالحج، لانه بالنهايه حيفتح ورقه الشوكولا وتنكب. نحن بنحاول انه نحن نطبع على الكارت مثلا هون لا تنسونا من دعائكم او حج مبرور او عمره مقبوله او عيد اضحى، بنحاول انه يكون على كارت على كرتون مش على حبه الشوكولا.
0: نعم
1: الاغلب بيختار انه نحن نطبع على الكارت ما نطبع شيء خاصه بالدينه على ورقه الشوكولا
0: حتى ما يكبوه.
1: هيدي هي
0: نعم صحيح، بدنا ننتبه كمان للشعائر الاسلاميه
1: نتجنبها.
0: أيوة ما فينا نكبها مثلا نتجنبها هيدي او نفرق الاحرف عن بعضها.
1: يعني مره عملنا لصبيه كارت الايه وجعل بينكم موده ورحمه، حطينا ورد وقدمتها لكل المعازيم، خافوا انه حدا يكبها، العروس مع خبر انه هيدا ما قالت لهم ما حدا بيكبها هدول اخر شيء.
0: نعم.
1: انا باخذهم بضبهم على جنب.
0: ايوه
1: لانه
0: أيوة.
1: في ناس بتعرف وبنلفتوا نظرهم للاشخاص اللي ما بينتبهوا لهذه الاشياء.
0: منى شو أهمية التغليف والتقديم بهدايا العيد؟
1: هلا هدايا العيد اختلفت من قبل عن هلا هذه المواسم اللي جاية. من قبل كتير كان يهتموا بهدايا العيد، هلا عم تختصر انه على اكتر شيء على الولاد.
0: ايوه
1: على الولاد او مثلا جات الشوكولا رايحين زياره عند حدا بياخذوا جات الشوكولا او صينيه معمول
0: ما شاء الله. ايوه
1: بس هي اكثر شيء اللي هي بتلفت النظر للولد انه بكون انت عملتي له شيء مميز على الطاوله.
0: نعم صحيح، هو يعني صحيح انه الولد كتير ينبسط باجواء العيد، بس كمان نحن الكبار
1: ننبسط. هديه حلوه الهديه حلوه
0: نحن قلنا حصه كمان، يعني ما شاء الله هذه الاجواء تبقى كثير حلوه، نحن بنبقى ناطرينه كمان القلب هيك عم يفرك متشوقين لموسم الحج لموسم العيد الاضحى.
1: وعينا على عند اهلنا جات الشوكولا جات المعمول مع ملبس هيك. هلا الاشياء اللي عم تصير عم نتفنن فيهم اكثر.
0: نعم
1: يعني انا مثلا بترك طابع للضيف اللي جاي اللي عندي خاصه الاولاد، لانه احفادي كتير يعني بواعين على هذا الامر. نحن وصغار كان تاتا على طول تحط لنا جات الشوكولا والملبس وهالقصص وننبسط بالعيديه وننبسط بهذا الشيء. هلا احفادي عم علمهم هيك انه بدهم يجوا يلاقوا الطاوله جاهزه شيء مناسب خاص لهم.
0: حلو
1: لما بيجي الضيف مع ولد صغير بخليه انه ينبسط انه انت كمان لانك ضيف اللي شيء خاص لكم للصغار،
0: يعني عامل شيء للصغار هيك خصوصي لانهم كان
1: كثير بعمل يعني حلو. من سنتين عملت لهم شيء لاحفادي هيك علبه شفاف، حطيت حبه شوكولا عيد مبارك وبعت لهم صورتهم. كثير كثير اخذوا يعني طابع كثير حلو، واغلب الاولاد الصغار اللي اجوا لعنا زعلوا انه كان بدهم مثلهم.
0: ايوه ما شاء الله. نحن حنرجع نعيد السؤال اللي طرحناه على المستمعين وعلى المشاهدين، شو هي ضيافة العيد اللي كانت مميزة عندكم أيام الطفولة؟ هلأ عم نعيش نحن وياكم سوا هالأجواء الحلوة، فبدنا نشوف شو جوابكم على هيدا السؤال. عم يجينا كتير تحية صباحية، حنبلش نقرأ شوي منها.
1: يلا.
0: على اليوتيوب بتول لحام بتقلنا السلام عليكم. وعليكم السلام. فاطمة سعد بتقلنا اهلا ومرحبا باختنا
1: فاطمة سعد، بدنا نقول لها انه هي رايحه على الحاج ان شاء الله، بتروح وبترجع بالسلامه هي وكل اللي معها بحمله الديوان.
0: ايوه مذكر انه بده يكون في الاسم الثلاثي حتى ينزل اسمكم معنا بالقرعه يوم عرفه للسحب لرحله العمره مع حمله الديوان. فبليز يلي ما نزل اسمه الثلاثي ما فينا ننزل له اسمه بالقرعه، فيا ريت كل كونتاكت باسمكم الثلاثي. وبذكر انه في عنا هديتين لليوم، تقدمت موناز ارت ان شاء الله حيكون هيك هدايا مرتبه وحلوه حتنال اعجابكم بمناسبه الحج والعيد. بارك الله فيك يا منى. فاذا فاطمه سعد بتقلنا اهلا ومرحبا باختنا منى، ويسعد صباحك يا رولا فاطمه سعد، وفقك الله يا منى دائما مميزه
1: حبيبتي.
0: ايضا بتول لحام كتبت لنا اسماء الثلاثي، بتول حسني لحام، كمان فخروا كوكو فخروا السلام عليكم،
1: اسعد الله صباحكم. فريق التيم اللي معي هي وخيا بتشكرهم على طول، بيكونوا معجوقين معي بالغلط
0: ما شاء الله، الله يعطيهم العافيه بس انه يكتبوا اسمهم الثلاثي. طيب شو هو السؤال عم تسال بتول لحم؟ هرجع عيد السؤال، شو هي ضيافه العيد اللي كانت مميزه عندكم ايام الطفوله؟ طيب كمان في عنا بشرى عميرات انه صباح الخير وبعتتنا هارتس، وماريا الكردي بتقلنا بسم الله عليك بتول لحم، الله يرزقنا الحج والعمره امين. كمان تحيات صباحيه يعني ما شاء الله كتار. احمد عبد الرحمن الحيلي، نادرة طباخ كمان بتحياتها الصباحية، أحمد نحيلي ملبس البونبون بقلنا هو هذه الضيافة اللي كانت عنده إياها مميزة بتذكرها من أيام الطفولة كمان،
1: وبالأخص البونبون اللي هي بتجي ورقتها فضية وبني اللي فيها كراميل
0: ما شاء الله
1: هيدي كنا نحن وصغار نحبها كتير.
0: كمان في عنا اسم بس مش واضح، ستودنتس ساكسس المعمول الشوكولا والملبن، نورا عربو بس بليز يا نورا بدك تكتبي لنا اسمك الثلاثي لو سمحتي، وصحة وعافية قلبك. ربيع مكداشي اسعد الله صباحكم، اهلا وسهلا فيك يا ربيع من اسبانيا، بتول لحام قلنا ما شاء الله. كمان مين في عنا بعد؟ زهية محمود المدهون، كمان عنا ريما عطريس، الحاجة منى اهلا وسهلا فيك ريما، كمان اكتبي لنا اسمك الثلاثي.
1: تحياتنا للكل.
0: كوكو فخرو بتقلنا المعمول والشوكولا والملبن والبونبون، كوثر فخرو اهلا وسهلا. سمر بتقلنا كمان للصراحة اطيب شيء الشوكولا على مر العصور، سمر زرابيلي اهلا وسهلا. زهية محمود المدهون، بشرى عميرات اهلا وسهلا، كمان بتقول بتقلنا المعمول والملبن. شو بعد في عنا كمان أجوبة أغلبهم هيك الشوكولا والملبس، أنا شو عم يسألني زميلي مجد، أنا شو أنا بصراحة أنا كنت حب كتير المعمول اللي بتجي القرص الكبير
1: بدون سكر، بدون سكر على الوجه سكر بودرة
0: كم مع سكر بودرة، هذا كنت كتير استحلي على فستق أو على التمر بيجي هيك كان قرص كبير، هذا كنت كتير كتير حبه
1: بابا نحن وصغار كان يجيب لنا منه نقول له بليز ما بحب ما بدنا سكر البودرة، يجيب لنا إياها بدون سكر بودرة طعمتها مميزة كان يجيبه من طرابلس.
0: كمان بعد في عنا كتير ما شاء الله تحيات صباحية أهلا وسهلا فيكم. طيب حنرجع لمنى شوي هيك حتى نرجع نحكي معك أكتر. منى هل برأيك التفاصيل الصغيرة بتترك أثر أكبر عند الضيوف؟
1: أكيد.
0: ولا مثلا لما يفوت الضيف مثلا خلص بياخد نظرة هيك جنرال يعني بيكفي، ولا يعني بفوت بالديتيلز معك كضيف عم بحكي مش كشخص طالب،
1: يعني نحنا كنا من زمان كنا وجيل

0: انا بقول لهم مرق اولادي وتزوجوا خلص، انه بابا كتير تعني لهم هيدي الزينه او كذا، بس خلص مجرد ما اجوا الاحفاد كل عيد بدهم يجوا يشوفوا هذه الطاوله المميزه لهم.
1: هي سبحان الله الزينه لها رهجتها هيك بتعمل جو بقلب البيت. صح. يعني لو حطيت لك غرضين يعني منهم كتار، بس هيدي الزينه بتعمل جو بقلب البيت.
0: يعني لما كانوا اولادي صغار على طول على طاوله السفره في جات الشوكولا والمعمول والبونبون والملبس وحدهم مزهريه فيها ورد.
1: نعم.
0: هيدي على طول بدها تكون بكل عيد
1: ورد. ايه الورد يعني مميز كمان. طيب شو اكثر فكره مميزه نفذتيها لمناسبه مرتبطه بالحج او العيد؟ شو اكثر هيك فكره حسيتيها يعني اخذت سكسي كبير؟
0: من سنتين عم بقلك عملت لهم شيء للاحفاد، جبت كار علبة اللي من فوق شفاف الكرتون، كرتون شفاف ومن فوق حطيت لهم 3 حبات شوكولا او 4 نسيت. عيد مبارك حبي سادة وعملت لهم ديزاين عليا وطبعت لهم صورتهم. هيدي يعني بعدين اجى حفيدي صغيرة انه ليش انا ما قلي وحدي صورة مثلهم. هيدي كتير تركت عند الصغار انه طابع كتير حلو. انه انا ميزتهم بهيدا العيد شيء خاص لقلكن، انه اخدتوها وكان
1: عليها صورتهم،
0: عليها صورتهم وقتها كان بعد انه عيد الفطر، وعملت لهم مرطبين عسل انه لانه كانوا عم يصوموا. كانت هدية عن جد، كانت هدية مميزة
1: كتير حلوة الفكرة.
0: كل اللي اجى لعندي انه ليش ما عملتيها قبل ونزلتيها حتى نحن نوصيكي. قلت لهم بعتذر منكن هلا وبقى لحق اعملكن شيء. يعني حتى للضيوف اللي معهم اولاد صغار على طول بده يكون في بالونس، على طول بده يكون في اشياء خاصه لقلن
1: للولاد
0: غير اللي بعملهم للاحفاد.
1: صح. وهذه فكره العسل هي جديده على فكره، حلوه انه تحطي مرتبان صغير عسل وفي له فوائد لكمان
0: وقتها للولد. ما هو هلا الاغلب الاهل ما بيحبوا اولادهم ياكلوا هالشيبس والشوكولا والمعمول،
1: عم يروحوا للاشياء الهيلثي،
0: عم يروحوا للاشياء الهيلثي. كمان العيد اللي ماضي عملنا لهم اشياء هيلثي كوكيز وهالقصص، كله في الالوان اللي فيها اكيد كله هيلثي، حطت ببوكس. كانت فكرتها كتير حلوة.
1: حلو، برافو ما شاء الله.
0: بس أكيد ماله أكتر للشوكولا والأشياء اللي هي
1: يعني الولد بيرغب هالأمور هايدي، بس كمان هايدي حتبقى له ذكرى وأكيد حيحتفظ فيها لأنه في صورته عليها.
0: أنا تركتهم عندي على على الإنستا وعلى اليوتيوب وكذا، بس يا خوفي من الأحفاد اللي جايين الصغار البعدين أنه ليش نحن ما عملتينا.
1: هلا صفحتك على الانستغرام مونز ارت،
0: انستغرام على الانستغرام مونز ارت، على الفيسبوك، على اليوتيوب، على التيك توك.
1: ما شاء الله، برافو. تمام. طيب كمان شو النصائح اللي بتحب تقدميها للناس لتحضير توزيعات العيد بطريقه مرتبه وراقيه ونفس الوقت ما تكون كتير تكاليف؟ هلا بنعرف الوضع الاقتصادي كيف هو،
0: يعني نحن هلا جايبين معنا كذا شغله اذا قدرنا نشرح عنها.
1: يلا.
0: مثلا بالعيد هيدي المبخره هيدك سألي سنتين كتير ترند وعم نشتغل فيها.
1: حلوي.
0: يعني فينا نعملها لبيبي لكتب كتاب ونفس الوقت بالعيد فينا نقدمها وحجم مبروط. يعني فينا نحن نشيل البلاكسي نحط كارت بانت حابه تهدي لشخص عباره عيد اضحى عيد مبارك، بنحط
1: بنعليها شوي حتى يشوفوها. يلي ما فاتح يوتيوب يا ريت يفتح يوتيوب حتى كمان يشوف معنا، لانه فعلا في اشياء كثير.
0: هي عباره عن مبخره
1: منى،
0: هي عبارة عن مبخرة وإلا مصفاة بنحط بقلبها الفحمة ونحط مع اللوبان كمان.
1: حلو.
0: جاهزي لكم إياها.
1: إيه ما شاء الله. بتعرفي منى لأنه كمان مبخرة يعني كمان قريبة لأجواء
0: أجواء العيد وأجواء رمضان. إيه أجواء يعني السنة. أيوة. الهجرية يعني بتحسيها أنه بفايتة بكل أمور ببعضها.
1: فإذا علبة بلاكسي بقلبها المبخرة لونها أبيض وكمان في معها أنين صغيرة بقلبها اللبان، الأنين كتير مهضومة على فكرة أزاز حلو، فيهم يرجعوا يستفيدوا منها للأنين ليتر أون.
0: صح. فين يزيدوها
1: مع روباني كمان بيضة والكمان حجمها برور بالذهبي كثير مرتب العلبة. اللي ما فاتح يوتيوب عشان تفتح يوتيوب لأنه في أشياء كتير حلوة هلا حتشوفوها مع مونز أرت.
0: يعني حتى هذه المبخرة قياسها أكبر.
1: نعم.
0: إذا أنا حابة فخمها فيني حطها بعلبة بلاكسي أو بهالعلبة اللي كانت معك اللي هي البلاستيك، أو فيني أنا مثلا حطها بكيس أوركانزا.
1: صح.
0: ومن ورا على الكيس حط بابيون، حط مثلا العبارة اللي أنا بحبها. أنت فيك نفس الشغلة، فيك قد ما بدك تفخمي فيها.
1: نعم. فينا نعلي العلبة شوي.
0: يلا حنعليها.
1: ما شاء الله حلوة.
0: حطيناها بالعكس كلمة حج مبرور.
1: أوكي.
0: هاي
1: ما شاء الله. أيوة.
0: هذه علبة بلاكسي
1: مبيني ما هيك. أوكي.
0: وهيدي العلبة البلاستيك، يعني فينا نحنا كيف ما بدنا بنفخم
1: العلبة شوي
0: السوفينير أو الكادو اللي نحنا حابين نهديه للشخص.
1: هيدي العلبة البلاكسي في بقلبها المبخرة البيضة بتجي على شكل بول تقريبا، معها أنين صغيرة إزاز في بقلبها
0: اللبان،
1: وكمان العلبة محفورة عليها حجمها برور ومكتوب من فوق كمان ما شاء الله. شوف شو حلو من فوق بلاستيك وهي بلاكسي العلبة مع ريبوني بيضاء، كتير قطعة مرتبة وحلوة عن جد، يعني

0: بيجيب يبيض الوش اللي حابب انه يعمل توزيعات لألو بتلاقوهن عند منى زقاشت.
1: يعني هيدولي عملناهم كمان لبيبي, عملناهم كمان للحاج, انكتب من فوق حاج مبروك سعي مشكور اسم الحاج اللي جايين من الحاج. اكيد فينا نعمل نحن بنفس نفس القطعه فينا نحن نفخم فيه قد ما بدنا بسطلة, وقد ما بدنا نحن فينا نختصر سامبل كتير وما نتكلف عليها.
0: حتى كمان منى الكلمه اللي انت عم تكتبيها على العلبه إلا تاثيرها, يعني هي بتعطينا ساعتها الاجواء اللي انت المناسب اللي عندك اياها, يا اما حاج يا اما مولود يا اما حسب المناسب اللي انت عندك.
1: يعني انا قلت لك هذه السوفينير كنت عملتها لحفيدتي مريم, بتحط هون اسم بيبي مريم او من فوق الكارت, جانا عملناهم بالحاج بالعيد بالعمرة, يكتب الكتاب هي نفسها بس انه الناس عم تختلف العبارات اللي عم يختاروها.
0: نعم ما شاء الله, الله يعطيك العافية, شيء حلو كتير. طيب هلأ هل تغيرت أزواء الناس بهدايا العيد خلال السنوات الأخيرة؟ يعني عم تشوفي أكيد لأنه عم كتير عم توجه ناس مثلا عم يجي يطلبون عندك, كيف عم تلاقي الاختلافات بالأزواء؟ كيف عم تلاقي التغيرات اللي عم تصير يعني بين قبل بين هلأ, أو مثلا إذا فيك تعطينا فكرة عن اختلافات الأزواء بين الناس؟
1: يعني من جت فترة كانت البوكي الورد تفوتي فيها بالعيد عند الناس كانت مميزة, هلأ في ناس بتميل مثلا لجات الشوكولا علبة المعمول, في ناس بتاخد الشوكولا بعلبة اللي هي الكرتون مع الكيس, وفي ناس لا بتقلك أنا أنه حابة شيء فخم أكتر بتنحط الشوكولا بالصينية بجات كريستال أو هني حسب شو بيحبوا وبتتقدم. أكيد في ناس بتميل للضيافة اللي هي شوكولا المعمول البقلة والقصص اللي بتتاكل, في ناس بتميل أكتر للورد عندهم الورد مميز لأنهم بيحبوا الورد بياخدوا ورد, وأكيد في ناس بتميل للأشياء مثلا خاصة اللي عندهم أولاد وأحفاد بيشوفين هيك حابين كياس الهدايا والألعاب وكذا.
0: صح مزبوط, هلا هو حلو أكيد الورد ويفرفح القلب يعني منظره كتير حلو, في ناس بتفكر بطريقة تانية أنه بدي يجيب شيء يستفيدوا منه ويبقى عندهم كمان.
1: يعني أنا كنت أنطر العيد لأخذ العيدية والورد والقصص وكذا, هلا لا هذا الشيء أنا خلاص أنه عم بعمله للأحفاد.
0: نعم
1: أنه خلاص يعني أنه هلا هدول بدك تربي عندهم هيدا الشيء انه حب العيد.
0: نعم.
1: زيارة الاهل الارحام. في ناس بتستغرب انه ياخدين الاولاد على المقابر يزوروا.
0: نعم
1: انت لما بتاخدي ولدك على المقبرة على المقابر يزور اجدادك يزور اجداده بتضمني انه بعد عمر يعني هيدا الحفيد هيدا الولد بيزورك.
0: صح لانه هيك عم تربي انت ولادك. نعم بنرجع نذكر المستمعين الكرام شو اكتر شيء كان ترغبوا في الطفولة أو بعدكم تتذكروا لهلأ كضيافة عيد بتحبوها وبترغبوها. فإذن يلي حابب يشارك بدون يذكر اسمه الثلاثي إن كان على اليوتيوب أو على الواتساب, ومنحب نذكر برقم الواتساب 01-667-602 معنا هديتين لليوم يلي حابب يشارك, بس بذكر اسم الثلاثي لو سمحتوا. طيب كيف بتواكب الترندات مع الحفاظ على أجواء المناسبة الدينية؟
1: أكيد في ترندات
0: في
1: ترندات
0: طبعاً.
1: أكيد ما فينا نفوت فيها. يعني أنا من سنة من 3 سنين حكيني حدا قال لي أنا فتشت بكل الصفحات على حدا يزين شي ديني ما لقيت الأشياء اللي أنت منزلتيها برمضان. أكيد أنا انبسطت كتير إنه وجاي من دبي ليعمل شي هون ببيروت, كانت فكرتها كتير حلوة وانطلقنا إنه انبسطت كتير إنه المطاعم صارت عم تحكي إنه بدها تزين بمناسبة رمضان. يعني ما كنت تشوفيها كتير بالأجواء بقلب البلد, هلأ كتير صارت إنه بدها عم يزينوا منشان رمضان. هيدي كتير أنا حبيتها إنه المطاعم اللي لما بيجي الغريب يفوت على مطاعم عنا بلبنان إنه ما شاء الله عم يحتفلوا بعيد الأضحى أو بعيد الفطر. هي بعيد الفطر أكتر لأنه أجواء رمضان.
0: أنا حابة ألفت نظر كمان على الستاند اللي حاطتي كتير كتير حلو فعلا, يعني ستاند رائع. كمان برجع بذكري اللي ما فتح يوتيوب خليه يفتح يوتيوب حتى يتفرج معنا على الأشياء الحلوة. في عنا ماء زمزم بالبري. نعم كبيات ماء زمزم كتير مهضومين, الكعبة والمسبحة اللي ذكرتيها هلأ من شوية, هلأ هي ترند ناس دي صار لسنتين ما هيك
1: تقريبا.
0: سورة الكعبة, وأيضا في عنا مزهرية فيها زهور أو ما حنقول زهور أوراق لون أبيض كتير حلو.
1: أنا كتير بحب الأبيض على الطاولة مشان الحاج.
0: نعم. شو معك هون حابة تفرجينا عليه كمان؟
1: هيدي كمان سوفينير فيها مسبحة ومصحف. هدول كمان كتير بنعتمدهم بالعمرة وبالحاج, فينا كمان نعتمدهم بالعيد. أنا مثلا أنه ما حابة أتكلف كتير فيني أنا بدل ما هون أحط عمرة مباركة على الكارت
0: حتى ما نكتبش
1: حط فيه عيد أضحى
0: أوكي.
1: فيني أنا أجيب مصحف كبير مع بوكس كبير زينه بطريقة كتير حلوة وبتبقى ذكرى عند الشخص اللي أنا رايحة لعندهم أنه كانت هدية مصحف.
0: بتعرفي منى كمان يعني لو ما كتبت شيء الأشياء اللي عم تحطيها والأكسسوارات اللي عم تحطيها بقلب العلبة ترمز
1: ترمز للمناسبة يعني اللي نحن فيها.
0: أيوة
1: صح.
0: هذه هي. هلا هون العلبة في عندك مصحف وفي عندك كمان مسبحة لولو ما شاء الله ما حبيت ذهبي كتير حلو أنا كتير بحب اللولو مع ذهبي مرتب كتير وأيضا العلبة كمان بلاستيك أو بلكسي
1: بلاستيك
0: ماشي أوكي مع روبوني بيضة المنظر كتير حلو وفعلا يعني لطيفة خفيفة حلوة يعني من ناحية أنه علبة زغطورة منا علبة ضخمة
1: شوفيها بالستايل التاني كيف عاملينا
0: يلا خلينا نشوفها بالستايل التاني أوكي تفضلي فإذا بالستايل الثاني اللي نحن عنا إيه
1: أيوة. اختلفت العلبة هون العلبة كلها شفاف
0: أوكي. هون مربع شكل العلبة بينما هونيك مطاولة كمان مصحف وفي عنا كمان مسبحة لولو فيها حجر ذهبي معها روبوني بيضة الشكل كتير حلو كتير اختلفت. مهضوم أيوة اختلفت شوي منا كتير كبيرة يعني بالحملين منا تقيلة كمان ففي الواحد كمان يحطهم بصينية هيك يعملهم كورنر خاصة لقلهم بيطلع كتير حلوة كتوزيعات كمان للناس كتير ناس تنبسط فيها ما شاء الله ستم قدمتي لنا كذا يعني شانتيون هنقول مثلا على الغراض تاعولك حلوين كتير طيب شو أكتر شيء بيساعدك لما بتشوف الزبون شايف النتيجة النهائية
1: هيدا التعب اللي بتعبيه لتحضر الغراض قبلها بيوم وتاخدي يعني هيدا في تعب في توتر في ستريس كتير آخر شيء لما بتقولي حد بشوفك حدا خلصت وعم يقلك عن جد واو عن جد يسلي بدايتك عن جد شيء حلو
0: تنسي تعبك
1: ده احنا الفريق بنطلع هيك ببعض خي هيدي اللحظات الأخيرة
0: يعني بتحسي عطيتي شيء اللي هو بده اياه وبنفس الوقت انه تعبك لقيتي
1: بتنبسطي كتير لما بتتعاملي مع ناس هيك بتلاقي الابتسامة مبسوطين هذا الشيء بيعطيك اندفاع أكتر انك انت تعطي من قلبك أكتر
0: تعطي أكتر صحيح ويكون عنده هيك شوي يعني مثل ما بقوله يعني ذوق بالتعامل كمان مع الشخص
1: هلا نحن بشغلنا بيطلعنا هيك أشخاص كتير ومتعامل مع ناس كتير يعني حكيتني زبونة من أمريكا بتتعامل العرسة ببيروت عم تتواصل مع صفحات ما عم يعطوها اللي بدي
0: أيوة.
1: حكيتني بتلا أوكي قالت فيها نعمل هيك قلت لها أوكي قالت لي وأخيرا لقيت حدا يعطيني من وقته يفهمني أنا بحب أنه الصبي أعطيها وقتها لأن أول مرة هذه المناسبة لإلها بمشي معها بالتفاصيل بكل شيء بتقلي يا ريتني تعرفت عليك من زمان حتى اللي بتوليت بكون يعني أول مرة هذه التجربة لإلها
0: صح.
1: بمشي معها بالتفاصيل بنفوت على بيت الناس بنحس حالنا نحن وكأنه خلص صرنا من أهل البيت بكون عم تقول شيء لا لك هذه ما بتزبط هون بكون مخصصه بالأشياء نحن عم نشتغلها
0: لأنه عندك خبرة
1: مثلا الكيك بدهم يحطوا صحون كذا لا مش صحن بلاستيك صحن ازاز هيدا طابع حلو لقلك لا بتعملوا هيك لا بتعملوا هيك بطلعوا فيه هيك عن جد عندك هالخبره كلها قلت لها خبره 20 سنه
0: ما شاء الله
1: ومزوجين الاولاد والعيله كذا يعني بتعرفي هذه التفاصيل كلها هيدا
0: نعم مرق كذا
1: لا شعوريا بتفوتي بالاجواء مع اهل البيت
0: صحيح خاصه اذا مثلا امراه ما عندها كتير هالفكره عن كيف بدها تزين كيف بدها ترتب اول مره مثلا المناسبه عندها اياها بهمها مين يرشدها مين يدلها نحطي يعني هون اعملي هيك
1: اجت لعندي كمان مدام بدها تعمل شيء لبنتها عم تحكي مع اختها قالت لها بدي اعمل ما عرفاني قالت لها ما قالك الا منى الكردي بتروحي لعند انا ما راح احكيكي عن جد اجت لعندي قالت لي مثل ما قالت لي اختي انه انا جيت لعندك ما بعرف شيء اعطيتيني كل هالتفاصيل
0: طيب منى بدنا نذكر برقم تلفونك وعنوانك او صفحتك
1: 03 70 39 62 نزلت مخفر البسطه بوجه مدرسه المكارم محلي هونيك اكيد انا ما بكون متواجده دائما بالمحل يلي بتدور بيحكيني على رقمي وبيحكوني على الانستا
0: إن شاء الله وصفحتك منز أرت
1: منز أرت على الإنستا وعلى التيك توك يوتيوب وفيسبوك
0: طيب نحن قبل ما نسحب قرعة بدنا نذكر بس إذا حدا بعد بلحق يجاوب على السؤال شو أكتر شيء هيك بضيفة بالعيد كانت تحبوها كتير كتير أيام الطفولة وبعدكم لهلأ مذكرينا وما بتنسوها عنا سحب قرعة لإلها كلمة أخيرة منى قبل ما نسحب القرعة
1: كلمة أخيرة أنا كتير بشجع أنه بعيد الأضحى بأي مناسبة كان عيد بالأيام العادية نحن ما بنتزاور ما بنتزاور الأهل مع بعض. استغلوا هذه الفرصة بالعيد الأضحى أو بعيد الفطور حتى كمان عودوا الأولاد عودوا الأحفاد. أنا كتير ركز على كلمة أحفاد. ركزوا على يوم بزيارات الأرحام لأنه إذا هلأ نحن بهذا العصر عم تقل زيارات لقدام أولادنا ما حيتزاوروا أحفادنا ما حيتزاوروا. أنا كتير بحط هيك على هيدي النقطة على هيدي صلة الرحم
0: التواصل
1: يعني لو أنتوا ما فيكم تتزاوروا كلكم مع بعض بيجتمعوا بمكان واحد عند التيتا
0: كل واحد حسب وقته كمان بس أنه ما تقطعوا صلة الأرحام.
1: نحن وصغار عنا هيدا أول نهار العيد عند أهلي يعني هيدي العيلة كلها ولو بيجوا بس شوي بيسلموا بيفلوا هيدي بتبقى طابع عند الأولاد وخاصة العيدية يعني ما تعملوا جمعات بدون هيدي عيدية.
0: أيوة ما تنسى كمان ننوي لله تعالى بإعطاء الهدايا كمان هيدي بتقرب بين اثنين.
1: يعني أنا حاعطيك عن أولادي كانوا صغار ماما تعطيهم 500 تجمع لهم يوهم تحط 5000 ليرة تحطهم بكيس أوركانزا وتعطيهم يوهم كان ينطروا مناطرة هيدي الهدية. بعدين صرت أنا أنه أحط لها يوهم بعلب بإشياء فخم لها يوهم أكثر بحكي لهم لأحفادي انه ماما كانت تاخد هيك. هلا هن اكيد ما حتعنيلهم شيء ال 500 اللي هي النقل بس ولادي بعدها راسخه بذهنهم انه نحن كنا نروح عند تيتا ننطر هيدي العيديه.
0: طيب انا هلا بحب بنهايه حلقتنا اذكر انه كل مين ذكر اسمه الثلاثي معنا ان كان على اليوتيوب او على الواتساب حينزل اسمه معنا بالقرعه لسحب يوم عرفه ان شاء الله تعالى على رحله العمره مع حملة الديوان. وبحب اذكر انه في عنا هلأ هديتين حيتقدموا حنسحب القرعة عليهم وكمان استلام الهدايا حيكون ان شاء الله تعالى بين اليوم وبكرة من الساعة 10 للساعة 1 في مبنى الديوان
1: طابق التاسع
0: اذا نداء المعرفة. هلأ بس نخلص منا ان شاء الله تعالى ونسحب القرعة نحن وياكم اصدقائي.

0: أصدقائي حنسحب القرعة أنا ومنى حتى نشوف مين رابح معنا لليوم. في عنا جانتين شوكولات تقديمة منى's Art يحنا محطوطين قدامنا على الطاولة. فرجون يوم منى هون الهدايا. هذا واحد منهم والتاني
1: بطل معنا وقت. كنا بدنا نعلمكم كيف نزين جات الشوكولا. هلا بنرجع بنلفه
0: إن شاء الله تعالى. منى حاسحب أنا أول اسم. بسم الله حطوني بيني وبينك. الاسم هو أحمد عبد الرحمن الحيلي. ألف مبارك لك أحمد عبد الرحمن الحيلي. فيك تسلم هديتك بين اليوم وبكرة بين الساعة 10 صباحا والساعة 1 ظهرا. منى بسحب اسم الثاني لو سمحتي. كل الأسماء اللي انذكرت معنا اليوم.
1: بشرى صلاح عميرات. ألف مبارك يا بشرى.
0: فإذا بشرى صلاح عميرات كمان ربحتي معنا اليوم تقديمة منى's Art جات شوكولا وأحمد عبد الرحمن انحيلي. الهدية بتستلموها بين اليوم وبكرة بين الساعة 10 صباحا والساعة 1 ظهرا. كل الأسماء اللي انذكرت معنا على اليوتيوب وشاركوا أو على الواتساب بالاسم الثلاثي حيزا اسمهم معنا بالقرعة يوم عرفة. ترقبونا وكونوا معنا. شكرا كتير لك منى. بحب أقول لك الحجاج الكرام إن شاء الله بيروحوا بيرجعوا بالسلامة.
1: حج مبرور بدنا نقول.
0: وألف مبارك. كانت معكم رولا مع بسمة أمل ونلتقى الأسبوع المقبل بإذن الله.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس دافقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة، بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
8: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
7: نويري 01-66-85-85.
8: طريق الجديدة 01-300-370.
7: شويفات 05-810-850.

0: أهلا بكم. يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان، فقد كثف العدو الغارات على جنوب لبنان، كما جدد إنذاراته لسكان عدة بلدات جنوبية بالإخلاء، بالتزامن مع شن غارات واسعة استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية، ما فاقم الأوضاع الإنسانية ودفع مزيدا من العائلات إلى النزوح. في المقابل، صعدت المقاومة في لبنان عملياتها ضد مواقع وتجمعات جيش الاحتلال في جنوب لبنان. وفي آخر التطورات، شن طيران الحرب الإسرائيلي صباح اليوم غارة استهدفت سيارة على أوتوستراد الجي الساحلي، واستهدف العدو سيارة ثانية على أوتوستراد الجي بالقرب من مفرق برجة. هذا ووجه المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أيضا صباح اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان 6 بلدات جنوبية بالإخلاء فورا. إلى ذلك، أطلق جيش العدو رشقات رشاشة باتجاه وادي الحجير وأطراف بلدة الغندورية، وكان العدو نفذ ليلا عملية تفجير في بلدة الخيام، وقام بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في البلدة. في المقابل، استهدفت المقاومة في لبنان للمرة الثالثة آليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي أثناء انسحابها في منطقة وادي العين بين بلدتي البياضة وبيوت السياد بقذائف المدفعية وصليات صاروخية. إلى ذلك، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في أفيفيم بالجليل الأعلى إثر اختراق مسيرة من لبنان. وكان الجيش الإسرائيلي زعم أن سلاح الجو اعترض مؤخرا هدفا جويا مشبوها تم رصده في المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه وفقا للسياسة المتبعة لم يتم تفعيل أي إنذارات. في إطار المفاوضات، تعقد غدا وبعد غد جولة محادثات ثالثة بين لبنان والجانب الإسرائيلي في واشنطن، وسيشارك في هذه الجولة السفير سيمون كرم عن الجانب اللبناني ومستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الشؤون الاستراتيجية السابق رون ديرمر عن الجانب الإسرائيلي. وقد وصل السفير الأمريكي ميشيل عيسى إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع. وعشية الاجتماعات المرتقبة، يبدأ السفير السابق سيمون كرم الذي ينضم للمرة الأولى إلى الوفد اللبناني المفاوض فور وصوله إلى واشنطن جولة تنسيق وتحضير للملفات مع السفيرة ندى حميد معوض تمهيدا للقاءات الغد. وبالتزامن، تتولى خلية عمل في بيروت مواكبة الوفد اللبناني وتزويده بالمعطيات والوثائق لمتابعة النقاشات التقنية والسياسية التي يتوقع أن تكون شديدة الحساسية والتعقيد. واستباقا لاجتماعات واشنطن، أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أمس إلى عدد من المراجع والقيادات المعنية مجموعة من المقترحات والأفكار حول موضوع تثبيت وقف إطلاق النار، ومن المنتظر أن يتلقى أجوبة عنها اليوم ليبني على الشيء مقتضاه في شأنها مع الجانب الأمريكي لكي يلبي مطالب لبنان أن يلتزم العدو الإسرائيلي وقف إطلاق النار كشرط للدخول في مفاوضات مباشرة توصلا إلى اتفاق أمني لإنهاء الحرب. وصباح اليوم، أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة والتحضيرات الجارية لعقد الاجتماع اللبناني الأمريكي الإسرائيلي في واشنطن غدا. في موقف المقاومة، قالت وكالات أنباء أنه جدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رفض العودة إلى الوضع القائم قبل 2 آذار، معتبرا أن الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي يتضمن وقف العدوان على لبنان يكاد يكون الورقة الأقوى. وقال: لن نترك الميدان وسنحوله جحيما على العدو، وسنرد على العدوان والانتهاكات. كما دعا قاسم الدولة اللبنانية إلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أنها تشكل أرباحا خالصة للعدو وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية، ومطالبا باعتماد خيار المفاوضات غير المباشرة حيث أوراق القوة بيد المفاوض اللبناني. في غضون ذلك، جال السفير السعودي في لبنان وليد البخاري على كل من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام في زيارة مدعية لمناسبة انتهاء مهماته في لبنان. وقد قلد الرئيس عون البخاري وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر تقديرا لجهوده في تعزيز العلاقات الأخوية بين لبنان والمملكة العربية السعودية. في الإطار المالي، عقد اجتماع في وزارة المالية أمس ضم وزراء المال ياسين جابر والطاقة والمياه جو صدي والاقتصاد والتجارة عامر لبساط، وخصص للبحث في تداعيات الأزمات الناتجة عن الحرب على لبنان وارتفاع أسعار الطاقة العالمية على قطاع الكهرباء في لبنان والسبل المتاحة للتصدي لها. مطلبيا، تواصل رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب اليوم للمطالبة بزيادة الرواتب ورفضا لآلية الزيادة الحكومية، وتشمل التحركات اعتصامات وتوقفا على العمل لرفض تعويضات لا تلبي احتياجات المعيشة وسط استمرار الشلل في الإدارات العامة. وفي السياق ينفذ ظهر اليوم اعتصام لرابطة موظفي الإدارة العامة أمام وزارة الشؤون الاجتماعية للمطالبة بالمترتبات. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. في اليوم 75 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود اتصالات مباشرة بين واشنطن ومسؤولين إيرانيين، مشددا على أن بلاده ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى اتفاق جديد. وأوضح ترامب أن الضغوط المتصاعدة وحصار الموانئ سيؤديان إلى انهيار الاقتصاد الإيراني وحرمان طهران من إيراداتها، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بمنع إيران من تطوير سلاح نووي وحسم الصراع عبر سياسة العزل والضغوط الاقتصادية. في السياق، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، معربا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني عن نية بلاده مواصلة دعمها جهود باكستان في الوساطة وتقديم إسهاماتها في هذا الصدد بحسب الخارجية الصينية. وثمن وزير الخارجية الصيني جهود تيسير المفاوضات الأمريكية الإيرانية، معربا عن أمله أن تسهم باكستان في إيجاد حل مناسب لقضية فتح مضيق هرمز. وبشأن مضيق هرمز، أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن فرنسا ستطلق مبادرة في الأمم المتحدة لاقتراح إطار تمهيدي لمهمة محادية وسلمية لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز مستقبلا، وذلك في مقابلة أجرتها معه وسائل إعلام فرنسية. من جهته، أعلن وزير الدفاع الأسترالي أن أستراليا مستعدة لدعم مهمة عسكرية متعددة الجنسيات مستقلة ودفاعية بحتة بقيادة بريطانيا وفرنسا بمجرد إنشائها لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجري محادثة مطولة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن الحرب ضد إيران، وقال لن نبرم صفقة مع إيران إلا إذا كانت جيدة، مشيرا إلى أن إيران دولة فاشلة. وغادر ترامب الولايات المتحدة إلى الصين في زيارة تستغرق يومين على وقع استمرار التداعيات المرتبطة بالحرب على إيران وامتداداتها، وفي ظل نقاط توتر متعددة سيتطرق إليها الرئيس الأمريكي مع نظيره الصيني، بينها الحرب التجارية وتايوان. بدأ وفدان من الصين والولايات المتحدة مشاورات اقتصادية وتجارية في كوريا الجنوبية حسبما أفادت وكالة أنباء شينخوا قبيل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين في وقت لاحق. وأفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية أن المباحثات ستعقد في مطار بالقرب من سيول، وذلك قبل محادثات بين الرئيسين الأمريكي والصيني يومي الخميس والجمعة في بكين. أجرت روسيا اليوم اختبارا لصاروخ جديد بعيد المدى قادر على حمل رؤوس نووية، وذلك بعد أشهر من انقضاء أجل معاهدة نيو ستارت الموقعة بين القوتين النوويتين أمريكا وروسيا، والتي هدفت إلى الحد من الانتشار النووي بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. أفاد المركز الوطني الإيراني لرصد الزلازل بوقوع هزة أرضية بقوة 4.6 على مقياس ريختر في العاصمة طهران، ولم ترد أي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة دون تعديل يذكر بدرجة الحرارة مع رياح ناشطة أحيانا، وجاء في النشرة الآتي. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 19 إلى 26، فوق الجبال من 12 إلى 23، أما في الداخل من 13 إلى 27 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و 80%. حال البحر هادئ، حرارة سطح الماء 21 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01 30 43 11، 01 30 45 24.
2: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01 30 13 14، واتساب 03 38 77 77.
1: باور جروب، دايما حتى.
3: الو، وينك؟
4: بدي وين؟
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
3: ما تعتلهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
5: سلة الخير منكم للمحتاجين.

أهلا بكم أحبابنا في مسابقة الحج لعام 2026، وهي عبارة عن أسئلة لغوية تتعلق ببعض ما يجري تداوله في باب الحج لنزيد من معلوماتنا المفيدة. وإذا كنتم تنتظرون سؤال اليوم فهاكم ما يأتي: لماذا سمي حجر إسماعيل بهذا الاسم؟ إذن نعيد السؤال مرة أخرى: لماذا سمي حجر إسماعيل بهذا الاسم؟ وأما بالنسبة لإجابة الحلقة السابقة فكان السؤال: ما معنى الحج لغة وشرعا؟ الجواب: الحج لغة القصد، وشرعا قصد الكعبة للنسك. إرسال الإجابات عبر واتساب 01-66-76-02 أو عبر صفحة إذاعة نداء المعرفة على فيسبوك وإنستغرام، وتأتيكم المسابقة كل اثنين وأربعاء وجمعة بإذن الله. تابعونا في مسابقة الحج 2026 وانتظرونا في حلقة جديدة، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله.

كلما استدار العام ولاح موسم حج البيت العتيق حنت قلوب المؤمنين، فمن سبق له هذا الشرف بأن أدى هذا الفرض العظيم وأقام هذا الركن الإسلامي الكبير تتحرك مشاعره من جديد شوقا وتوقا لاستعادة ذكريات أحلى رحلة في العمر والتي لا تنسى. ومن لم يعرف أثر مذاق هذه المتعة التي يصعب وصفها فإنه سمع عنها وأحب أن تطأ قدماه أم القرى وأن يكحل عينيه برؤية الكعبة المهيبة وأن يطوف في المسجد الحرام وأن يتداوى بشرب ماء زمزم وأن يقف موقف الوحدة الإسلامية في

Sona non hoşeva. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة، رواه أبو داود. فصوم أول 9 أيام من ذي الحجة سنة مؤكدة، وعمل البر الإحسان في تلك الأيام شيء عظيم يزكو ويزيد على ما سواه. الأعمال الصالحة في هذه الأيام تضاعف في كل النواحي، الذكر والصدقة والصيام، الله يكسبنا خيرها. سنن هجرة.

فضل الطواف بالبيت. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. رواه ابن ماجه. فيستحب بعد الطواف أن يصلي الطائف ركعتين، هما ركعتا سنة الطواف، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل هو الله أحد، وفي الثانية بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون. ويستحب أن يصليهما خلف مقام إبراهيم إن استطاع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بالبيت سبعة ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، حجبت عنه عشر سيئات وكتبت له عشر حسنات ورفع له عشر درجات. الحديث، رواه ابن ماجه. إخوة الإيمان، يستحب للطائف أن يشغل طوافه بالذكر والدعاء، ولو سكت ولم يقل شيئا صح طوافه، لكن يكون فوت على نفسه خيرا كثيرا. فيستحب للطائف أن يقول عند ابتداء طوافه: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا وصل إلى الركن اليماني قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهكذا.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
3: إلى الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة هذا العام، يعلن محل محمد عبد الملك عن تأمين جميع ما تحتاجونه في الرحلة المباركة بأسعار مدروسة. أول مار الياس مقابل الباب الرئيسي لثكنة الحلو، 01-70-14-10، الطريق جديد مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

0: نداء.
1: موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، ونفذ طيران الإسرائيلي قبل قليل غارة استهدفت سيارة على طريق عام السعديات، ويسجل تحليق مسير فوق بيروت وضواحيها على علو منخفض جدا، ويسجل أيضا نشاط جوي كثيف بطائرات مسيرة فوق المناطق الساحلية جدرة، برجاج، جيد، دامور، حارة النعمة، سعديات، خلدب، شامون وعرمون. كما أغار طيران الحرب المعادي مستهدفا المنطقة الواقعة بين بلدتي برعشيت وشأرة وبلدة مجدلزون في قضاء سور، واستهدف الطيران المعادي سيارة عند مفرق الشعيتية قضاء سور وسيارة أخرى على طريق الناقورة، حيث أفيد بوقوع إصابة. وأغارت مسيرة معادية على منطقة دير عامس. ومن جهة أخرى تعمل فرق من الدفاع المدني مركز برج الشمالي التطوعي على إخلاء المدنيين من داخل البلدة بعد الإنذار المعادي. في المقابل قال الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق صباح اليوم عدة صواريخ على قواتنا العاملة في جنوب لبنان، وسقطت الصواريخ بالقرب من القوات ولم تسجل أي إصابات في صفوفها، مشيرا إلى أنه تم تفعيل الإنذارات وفقا للسياسة المتبعة. أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية على حسابه على أكس بأنه قد سجل عند منتصف الليل هزة أرضية بقوة درجتين فاصلة خمسة على مقياس ريختر، حدد موقعها في منطقة الباروك. في الملف الإيراني تتصاعد التهديدات بين واشنطن وطهران مع تعثر الوساطة الباكستانية وسط دعوات صينية للتهدئة بمضيق هرمز وأسرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاتفاق أو التدمير رغم التداعيات الاقتصادية وإعادة تفعيل الصواريخ الإيرانية. ووجه رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف إنذارا إلى الولايات المتحدة بأهمية قبول الشروط الواردة في المقترح الإيراني المؤلف من 14 بندا لإنهاء الحرب أو مواجهة الفشل. في الأراضي المحتلة تواصل الجماعات المتطرفة الاستعداد على قدم وساق لتنفيذ أكبر اقتحام لباحات المسجد الأقصى، وخاصة بعد مطالبة 22 مسؤولا إسرائيليا شرطة الاحتلال الإسرائيلية بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد. في الخبر الأخير في هذا الموجز، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن زلزالا بقوة 4 درجات فاصلة 6 على مقياس ريختر وقع في العاصمة الإيرانية طهران اليوم، ولاحقا ضربت هزة أرضية العاصمة الإيرانية طهران. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره

فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره

لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
2: هؤلاء الصوفية هم الذين صفى ظاهرهم وباطنهم، صفى ظاهرهم بالإخلاص وكمال محبة الله وحسن النية، وظواهرهم بالتزام الشريعة أداء الواجبات الصلاة والصيام وغير ذلك وتجنب المحرمات، هو أكثر من النوافل. هؤلاء الصوفية هؤلاء من خيار خلق الله تعالى، أما ناس جهال يقولون نحن أهل الطريقة ثم يكتفون بهذا، لا يتعلمون العلم الضروري ولا يجدون ولا يجتهدون في العمل بطاعة الله تعالى ومخالفة الهوى. هؤلاء فساق، هؤلاء ليسوا صوفية لكن هم يتزيون بزي الصوفية، يمسكون التسابيح ويجتمعون وينشدون إنشاء ناشيد. هؤلاء عند الله من شرار خلقه، أما الصوفية الحقيقيون هؤلاء من خيار عباد الله.

كيف يكون المرء عند ربه حكيما وجيها؟ علو شأنه ورفعة درجته في التزام ما أمره به ربه. فليس الشأن عند الله تعالى أن يكون المرء جميل الصورة، حسن الوجه، ممتلئ البطن، منتفخ الرقبة، ممتلئ الجيب، مليئا بالمال في مصارف متعددة ليصير عند الله وجيها. لا، بل الشأن عند الله تبارك وتعالى بالتزام شرع الله، بل الشأن عند الله تعالى

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قرقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
1: من أسس العقيدة الإسلامية تنزيه الله عن الشبيه والكيفية، من أسس العقيدة الإسلامية. من كذب هذه العقيدة فاعتقد خلافها، فاعتقد في حق الله وصفه بصفة من صفات البشر، هذا لا يكون على العقيدة الإسلامية. فقد قال الإمام أبو جعفر الطحاوي، الإمام السلفي الذي هو من السلف الصالح يعني، رحمه الله، قال في كتابه المشهور بين المسلمين المعروف باسم العقيدة الطحاوية، والذي التزم فيه أن يذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة التي عليها السلف والخلف، التي عليها الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، هذه العقيدة تنزيه الله عن الشبيه، وتنزيهه عن الكيفية، وتنزيهه عن المكان. فربنا عز وجل لا يحويه مكان، كما أنه لا يجري عليه زمان، هو خالق المكان والزمان، فلا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان.

0: أبو الحسن الأشعري، برنامج يقف بنا مع حياة ومنهج وأقوال عالم من أعلام المسلمين. أبي الحسن الأشعري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لقد كان سيدنا الإمام الكبير أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه علما من أعلام أهل السنة، وقامعا للبدعة السيئة، سواء كانت في القول أو الفعل أو الاعتقاد، وقد كان شديد النكير على المعتزلة وأمثالهم. وها نحن نعرض على مسامعكم بعض ما قاله علماء السلف والخلف في بيان حقية ما عليه الإمام الأشعري رضي الله عنه ومن سلك مسلكه إلى يومنا هذا في مشارق الأرض ومغاربها. وقبل أن نبدأ بها، نتوقف قليلا في ترجمة مختصرة عن إمامنا الذي نصر سنة نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة عامر بن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي موسى الأشعري. ولد رحمه الله سنة 60 و200 بالبصرة، وقيل بل ولد سنة 70 و200، وفي تاريخ وفاته اختلاف، منها أنه توفي سنة 33 و300، وقيل سنة 24، وقيل سنة 30. توفي رحمه الله ببغداد، ودفن بين الكرخ وباب البصرة رحمه الله تعالى. كان أبو الحسن الأشعري سنيا من بيت سنة. قال الفقيه أبو بكر الصيرفي: كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى نشأ الأشعري فحجزهم في أقماع السماسم. وقال السبكي في طبقاته: واعلم أن أبا الحسن الأشعري

0: تكلم بلسان أهل السنة، إنما جرى على سنن غيره وعلى نصرة مذهب معروف، فزاد المذهب حجة وبيانا، ولم يبتدع مقالة اخترعها ولا مذهبا تفرد به. ألا ترى أن مذهب أهل المدينة نسب إلى مالك، ومن كان على مذهب أهل المدينة يقال له مالكي، ومالك إنما جرى على سنن من كان قبله وكان كثير الاتباع لهم، إلا أنه لما زاد المذهب بيانا وبسطا عزي إليه. كذلك أبو الحسن الأشعري لا فرق، ليس له في مذهب السلف أكثر من بسطه وشرحه وما ألفه في نصرته. والحمد لله رب العالمين، وإلى الملتقى في موعد آخر بإذن الله، نكمل معكم مقالات العلماء الأفاضل في إعلاء شأن الإمام الكبير سيدنا أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: الله الله. أبو الحسن الأشعري، برنامج يقف بنا مع حياة ومنهج وأقوال عالم من أعلام المسلمين، أبي الحسن الأشعري.

0: فضل الأضحية.
1: عن زيد بن الأرقم رضي الله عنه قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. رواه ابن ماجه. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش ليضحي به، فقال لها: يا عائشة، هلم المدية. ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت. ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. رواه مسلم. تستحب إخوة الإيمان الأضحية، وذلك يوم عيد الأضحى في العاشر من ذي الحجة. يذبح الشخص خروفا له من العمر سنة أو أسقط مقدم أسنانه، وإن شاء تصدق به كله، وإن شاء أكل ثلثه وأهدى ثلثه وتصدق بثلثه. والله أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري
1: نبيع وشراء ذهب الماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات قمر قمر جولري
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير
2: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24 على 24 قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة بتقدم صاج قهوة سحلب فرابيه وسموذي وأراجيل كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير فري ديليفري للتواصل 03-222-439
3: العمدة عنوان الذوق الراقي والأصيل أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي العمدة لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة زيوت معصورة على البارد حبة البركة اللقطين والسمسم طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات
4: العمدة بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر تليفون 03-922-950 النداء الأخير للمسافرين
5: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل
4: ولا يهمك الحل عند غادة ترافل في ناس بتبيع تذاكر بس بغادة ترافل مننصحك منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع أمتع أرخص خط السير الأنسب وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد غادة ترافل حدك لآخر المشوار غادة ترافل 03-477-027
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122

أهلا بكم. يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان، فقد كثف العدو الغارات على مختلف المناطق اللبنانية، كما جدد إنذاراته لسكان عدة بلدات جنوبية بالإخلاء، وبالتزامن مع شن غارات واسعة استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية، ما فاقم الأوضاع الإنسانية ودفع مزيدا من العائلات إلى النزوح. في المقابل، صعدت المقاومة في لبنان عملياتها ضد مواقع وتجمعات جيش الاحتلال في جنوب لبنان. وفي آخر التطورات، أغارت قبل قليل مسيرة معادية بصاروخين مستهدفة سيارة بجانب الملعب البلدي في مدينة صيدا، وأفيد عن سقوط شهيد وجريح في الغارة. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت سيارة على أوتوستراد الجي الساحلي، واستهدف العدو سيارة ثانية على نفس الأوتوستراد بالقرب من مفرق برجة. ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت سيارة على طريق عام السعديات. وقد صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارات الثلاث التي شنها العدو الإسرائيلي على الأوتوستراد الساحلي صيدا الجنوب في برجة وجي والسعديات أدت إلى 8 شهداء، من بينهم طفلان. هذا ويسجل تحليق مسير فوق بيروت وضواحيها على علو منخفض جدا، ويسجل أيضا نشاط جوي كثيف بطائرات مسيرة فوق المناطق الساحلية: جدرة، برجة، جيد، دامور، حارة النعمة، سعديات، خلدب، شامون، عرمون. وكان المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي وجه صباح اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان 6 بلدات جنوبية بالإخلاء فورا. إلى ذلك، أغار الطيران الحربي المعادي على بلدتي مجد الزون ويانوح، وأغار مستهدفا بلدة البرج الشمالي في قضاء صور، وأغار الطيران المسير على سيارة على طريق المعلي، واستهدفت غارة معادية ثانية حي النباعة في البرج الشمالي شرق صور. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على بلدة عرب صليم، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن أحد الصواريخ لم ينفجر. كما أغار الطيران الحربي المعادي على بلدة الحلوسية وعلى المنطقة الواقعة بين منطقة العباسية ودير أنون النهر في قضاء صور. في المقابل، استهدفت المقاومة في لبنان اليوم تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي بين منطقة وادي العيون وبلدة صربين بصلية صاروخية، كما استهدفت تجمعا لجنود وأليات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة القوزح بصلية صاروخية، وتجمعا في محيط مجمع موسى عباس في مدينة بنت جبال بمحلقة انقضاضية. إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق صباح اليوم عدة صواريخ على قواتنا العاملة في جنوب لبنان، وسقطت الصواريخ بالقرب من القوات ولم تسجل أي إصابات في صفوفها، مشيرا إلى أنه تم تفعيل الإنذارات وفقا للسياسة المتبعة. في إطار المفاوضات، تعقد غدا وبعد غد جولة المحادثات الثالثة بين لبنان والجانب الإسرائيلي في واشنطن، وسيشارك في هذه الجولة السفير سيمون كرم عن الجانب اللبناني ومستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير شؤون الاستراتيجية السابق رون ديرمر عن الجانب الإسرائيلي. وقد وصل السفير الأمريكي ميشيل عيسى إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع. وعشية الاجتماعات المرتقبة، يبدأ السفير السابق سيمون كرم الذي ينضم للمرة الأولى إلى الوفد اللبناني المفاوض فور وصوله إلى واشنطن جولة تنسيق وتحضير للملفات مع السفيرة ندى حمادي معوض تمهيدا للقاءات الغد. وبالتزامن، تتولى خلية عمل في بيروت مواكبة الوفد اللبناني وتزويده بالمعطيات والوثائق لمتابعة النقاشات التقنية والسياسية التي يتوقع أن تكون شديدة الحساسية والتعقيد. واستباقا لاجتماعات واشنطن، أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة والتحضيرات الجارية لعقد الاجتماع اللبناني الأمريكي الإسرائيلي في واشنطن غدا. كما استقبل الرئيس عون القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع، وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. إلى ذلك، التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينين إبراهيم كنعان، الذي قال بعد اللقاء إن أهداف المسار اللبناني التفاوضي هو حقوق لبنان باستقراره وحدوده وأرضه، والرئيس بري حريص على وضع حد للمأساة. في سياق آخر، استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام سفير سريلانكا في زيارة بروتوكولية بعد تسلمه مهامه. تم خلال اللقاء التطرق إلى مرحلة ما بعد اليونيفيل، لا سيما في ظل مشاركة سريلانكا بنحو 150 عنصرا ضمن القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان.
في المواقف الدولية، أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أن تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط يبقى مرتبطا باستقرار لبنان، مشددا على دعم بلاده للحوار بين لبنان والجانب الإسرائيلي بوساطة أمريكية، مع استعداد روما لاستضافة محادثات مباشرة بين الجانبين. مطلبيا تواصل رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب اليوم للمطالبة بزيادة الرواتب ورفضا لآلية الزيادة الحكومية، وتشمل التحركات اعتصامات وتوقفا عن العمل لرفض تعويضات لا تلبي احتياجات المعيشة وسط استمرار الشلل في الإدارات العامة. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 11، بإدارة

0: الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
1: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-166.
2: رجعنا، أرحب بكم من جديد. تتصاعد التهديدات بين واشنطن وطهران مع تعثر الوساطة الباكستانية وسط دعوات صينية للتهدئة بمضيق هرمز، وإصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاتفاق أو التدمير رغم التداعيات الاقتصادية وإعادة تفعيل الصواريخ الإيرانية. ووجه رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف إنذارا إلى الولايات المتحدة بأهمية قبول الشروط الواردة في المقترح الإيراني المؤلف من 14 بندا لإنهاء الحرب أو مواجهة الفشل. من المتوقع أن تلقي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بظلالها على اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس الذي يبدأ في نيودلهي غدا ويستمر يومين، مما يشكل اختبارا لقدرة المجموعة على التوصل إلى موقف موحد وإصدار بيان مشترك. ومن المرجح أن يصل وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي في وقت متأخر من اليوم لحضور الاجتماع، ومن المتوقع أن يحضر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاجتماع أيضا. في تطور آخر، بدأت اليوم مشاورات اقتصادية وتجارية بين الصين والولايات المتحدة في كوريا الجنوبية بحضور نائب رئيس الوزراء الصيني ووزير الخزانة الأمريكي. يأتي ذلك قبل محادثات مرتقبة بين الرئيس الأمريكي والصيني يومي الخميس والجمعة في بكين. وفي الغضون قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل وصوله إلى بكين إنه لن يبرم مع إيران إلا اتفاقا جيدا، وأنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن الملف الإيراني. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن تهديدات الولايات المتحدة وعدم صدقها أبرز العقبات أمام إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق محتمل. في الأراضي المحتلة تواصل الجماعات المتطرفة الاستعداد على قدم وساق لتنفيذ أكبر اقتحام لباحات المسجد الأقصى، وخاصة بعد مطالبة 22 مسؤولا إسرائيليا شرطة الاحتلال الإسرائيلية بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى وسط دعوات شعبية فلسطينية لشد الرحال وضباط في المسجد الأقصى المبارك للتصدي لاقتحامات المستوطنين يوم الجمعة وإفشال مخططات بسط السيطرة عليه. حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي من موجات محتملة من الهجمات الروسية بطائرات مسيرة اليوم، وقال إن هناك أكثر من 100 طائرة مسيرة في المجال الجوي الأوكراني مع تغيير موسكو لأسلوبها بزيادة تنفيذ الضربات خلال ساعات النهار. وقال زيلنسكي في منشور على إكس تواصل روسيا ضرباتها وتفعل ذلك بوقاحة مستهدفة عمدا بنية تحتية للسكك الحديدية ومواقع مدنية في مدن دوننا. بدوره أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى سعي واشنطن للتحكم بالترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا والسيطرة على أوروبا ودول العالم بإجبارها على شراء الطاقة الأمريكية بدلا من الروسية. أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بأن سلسلة من 9 زلازل صغيرة هزت شمال طهران خلال الليل، مما جدد المخاوف لدى خبراء وسكان من احتمال تعرض العاصمة لكارثة حدوث زلزال كبير. وأفادت وسائل الإعلام الحكومة بأن أحد الزلازل جاء بقوة 4.6 وبأن نشاط الزلزال الخفيف لم يتسبب في خسائر بشرية أو مادية. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية. توقع توقع دائرة التقديرات في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة دون تعديل، يذكر بدرجات الحرارة مع رياح ناشطة أحيانا. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 19 إلى 26، فوق الجبال من 12 إلى 23، أما في الداخل من 13 إلى 27 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 55% و80%. حال البحر هادئ، حرارة سطح الماء 21 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل نمرة 2
4: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز راس بيروت شارع اليوم بنية عيتاني ومقدم

0: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
1: محطة اقتصادية.
2: أهلا بكم في محطة اقتصادية. عقد اجتماع في وزارة المالية أمس ضم وزراء المال ياسين جابر والطاقة والمياه جو صدي والاقتصاد والتجارة عامر لبساط، وخصص للبحث في تداعيات الأزمات الناتجة عن الحرب على لبنان وارتفاع أسعار الطاقة العالمية على قطاع الكهرباء في لبنان والسبل المتاحة للتصدي لها. تواصل رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب اليوم للمطالبة بزيادة الرواتب ورفضاً لآلية الزيادة الحكومية، وتشمل تحركات اعتصامات وتوقفاً عن العمل لرفض تعويضات لا تلبي احتياجات المعيشة وسط استمرار الشلل في الإدارات العامة. تراجعت أسعار النفط اليوم بعد الارتفاع على مدى 3 جلسات متتالية، إذ يترقب المستثمرون التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران، كما توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين لعقد قمة مع الرئيس شي جين بينغ، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتا أو 0.76% إلى $106.95 للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا أو 0.5% لتصل إلى $100 والدولار 1.52 سنتا. بدأ وفدان من الصين والولايات المتحدة مشاورات اقتصادية وتجارية في كوريا الجنوبية، حسبما أفادت وكالة أنباء شنخوا قبيل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين في وقت لاحق. وأفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية أن المباحثات تعقد في مطار إنشون، وذلك قبل محادثات بين الرئيسين الأمريكي والصيني يومي الخميس والجمعة في بكين. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: محطة اقتصادية.

بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة بي بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 79-138-752. إذن المريضة سارة الجمال من مستشفى سي أم سي بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة بي بوزيتيف. للتواصل 79-138-752. لبوا لكم جزيل الشكر.

0: يعني.
1: من قبل حجه رفعت حصاه. إخوة الإيمان، ذكر العلماء أن ابن عباس رضي الله عنه قال: من قبل حجه رفعت حصاه. فضل ماء زمزم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله به، وإن شربته لقطع ظمائك قطعه الله. الحديث رواه الدارقطني. أحباءنا المستمعين، يدل هذا الحديث على فضل ماء زمزم وبركته، ومن أسراره أن من شربه على نية ما حصلت له بإذن الله. عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال: من أين جئت؟ قال: من زمزم. قال: فشربت منها كما ينبغي؟ قال: وكيف؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل الكعبة واذكر اسم الله عز وجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين إنهم لا يتضلعون من زمزم. رواه ابن ماجه وغيره. فالتضلع من ماء زمزم مستحب، ومعنى التضلع غاية الشبع، فمن سنحت له فرصة ذلك فلا يفوت على نفسه أن يشرب منها ما استطاع. فكم من أناس سعدوا بشفاء أو نيل مرغوب عندما شربوا زمزم على نية أن يتحقق ذلك لهم.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود إله من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: السريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001، 00961-3313-922.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. التصعيد مستمر قبيل المفاوضات، استهدافات فجي برجة والسعديات وصيدة وإنذارات بالإخلاء وغارات مكثفة جنوبا. 8 شهداء بينهم طفلان جراء الغارات على الأوتوستراد الساحلي، وشهيد وجريح في الغارة على سيارة في صيدا. المقاومة في لبنان توسع فعالية المسيرات الهجومية ضد العدو الإسرائيلي. الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صفارات الإنذار في زرعيد بالقطاع الغربي للحدود مع لبنان إثر إطلاق صواريخ. الرئيس عون بحث مع النائب كنعان الأوضاع العامة والتحضيرات الجارية لعقد الاجتماع اللبناني الأمريكي الإسرائيلي. القناة 13 الإسرائيلية، نتنياهو سيعقد مساء اليوم مناقشة أمنية محدودة. وزير الخارجية الصينية دعا باكستان لتكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وزارة التجارة الصينية مباحثات بناءة مع الولايات المتحدة قبل قمة ترامب وشي. مجلس النواب العراقي يقر عقد جلسة غدا للتصويت على المنهاج الوزاري وحكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي يحذر من هجمات روسية بطائرات مسيرة. أخيراً الطقس المتوقع غداً غائم والأجواء تتهيأ بعد الظهر لهطول أمطار متفرقة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أمور الحج والعمرة، برنامج عامر بالخير والعلم وبيان أحكام الحج والعمرة بطريقة مفصلة واضحة للجميع.
1: لبيك اللهم لبيك.
0: أمور الحج والعمرة، واحة علمية نافعة جامعة بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشيخ.

0: الكرام، إن الحج من أعظم أمور وأركان الإسلام، ومعرفة أحكامه وما يتعلق به للراغب بالحج مما ينبغي الاهتمام به وتلقيه من أهل العلم الثقاه. لذلك سنكون مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف في محاضرات متتابعة يشرح فيها من كتاب مناسك الحج للحافظ الفقيه النووي رحمه الله، فيقول:
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، أيها الأحبة، ننوي التقرب إلى الله تبارك وتعالى. العاشرة، إذا أراد الحج أن يتعلم كيفيته، هذا أمر مهم. كثير من الناس يهملون ويذهبون إلى الحج يقول أنا مع الحملة، وقد يكون رئيس الحملة من الجهال، كما رأيت خلال هذه السنين في عمري في الحجات التي حججتها. إذا أراد الحج أن يتعلم كيفيته، وهذا فرض عين، يعني ليس له أن يقول يوجد من يعرف، فرض عين عليه الذي يريد أن يؤدي المناسك، إذ لا تصح العبادة ممن لا يعرفها. بعض الناس يقولون لا نعرف الله، رب النيات، ماشي الحال. ليس الحال، ليس ماشيا هكذا. ويستحب أن يستصحب معه كتابا واضحا في المناسك، نسأل الله أن يمكننا من طبع هذا المختصر جامعا لمقاصدها، وأن يديم مطالعته بعد أن يتلقاه من أهل المعرفة ويكررها في جميع طريقه لتصير محققة عنده. ومن أخل بهذا خفنا عليه أن يرجع بغير حج لإخلاله بشرط من شروطه أو ركن من أركانه أو نحو ذلك. وربما قلد كثير من الناس بعض عوام مكة، وهذا حصل، وتوهم أنهم يعرفون المناسك فاغتر بهم، وذلك خطأ فاحش. كل نفس بما كسبت رهينة، انتبهوا لهذا أحبابي. الحادية عشرة، ينبغي أن يطلب له رفيقا موافقا راغبا في الخير كارها للشر، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإن تيسر مع هذا كونه من العلماء فليتمسك به، فإنه يعينه على مبار الحج ومكارم الأخلاق، ويمنعه بعلمه وعمله من سوء ما يطرأ على المسافر من مساوئ الأخلاق والضجر. وقد أكرمنا الله تعالى بصحبة شيخنا العالم الفقيه الزاهد الحافظ المحدث اللغوي الولي الصالح الشيخ عبد الله الهرري، واستفدنا منه بفضل الله كثيرا. فنسأله ماذا نفعل هنا، ماذا نفعل هنا، كيف نتصرف هنا، إن حصل كذا ماذا نفعل، حصل كذا ما الحكم في ذلك، وهذا من فضل الله علينا وكرمه. الثانية عشرة، يستحب أن تكون يده فارغة من مال التجارة ذاهبا وراجعا، فإن ذلك يشغل القلب، فإن اتجر لم يؤثر ذلك في صحة حجه، ويجب عليه تصحيح الإخلاص في حجه، وأن يريد به وجه الله تعالى، ألا يكون مرائيا، يعني ذهابه للحج تقربا إلى الله، لا لجاه، لا لمال، لا لسمعة، لا لصيت، وليس لشيء من حظوظ الدنيا. سفرة العمر، هذا الحج سفرة العمر، رحلة العمر. الثالثة عشرة، يستحب أن يكون سفره يوم الخميس، فقد ثبت في الصحيحين عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إلا يوم الخميس، فإن فاته فيوم الاثنين، إذ فيه هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة. ويستحب أن يكون باكرا، لحديث صخر الغامدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فانتبهوا، لا تسبوا الصبح ولا تسبوا التبكير في الاستيقاظ، الأحسن أن يستيقظ باكرا للطاعات، للتحصن، لتحصيل النفقات، لشهود صلاة الصبح في وقتها جماعة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية بعثهم من أول النهار. وكان صخر راوي الحديث الغامدي تاجرا، فكان يبعث بتجارته أول النهار فأثرى، صار فريا غنيا وكثر ماله، رواه أبو داود والترمذي. الرابعة عشرة، يستحب إذا أراد الخروج من منزله أن يصلي ركعتين قبل السفر، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة يقرأ سورة الإخلاص. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد السفر. ويستحب أن يقرأ بعد سلامه آية الكرسي ولإيلاف قريش، فقد جاء فيهما آثار للسلف مع ما علم من بركة القرآن في كل شيء وكل وقت. ومن الآثار أن من قرأ آية الكرسي عند خروجه من منزله لم يصبه شيء يكرهه حتى يرجع من منسكه عن جماعة، ثم يدعو بحضور قلب وإخلاص بما تيسر من أمور الدنيا والآخرة. وهذا ما تلقيته عن شيخنا رحمه الله، قال لي عند السفر تقرأ آية الكرسي وسورة الكافرون، قال وعند الوصول اعملوا بهذا تقرأ آية الكرسي. وهذا من أسباب التيسير بإذن الله. فإذا نهض من جلوسه قال ما روينا، يقول الحافظ النووي، من حديث أنس رضي الله عنه: اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت، اللهم اكفني ما أهمني وما لم أهتم به، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي. وكان شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله قال لي: خذ من هذا الكتاب الذي هو المناسك للحافظ النووي في مناسك الحج والعمرة والفضائل التي نذكرها إن شاء الله. الخامسة عشرة، يستحب أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه، وأن يودعوه ويقول كل واحد منهم لصاحبه: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث كنت. كل هذا وارد في الأحاديث، والرسول قال: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. تخرج من البيت تقول: اللهم إني أستودعك هذا البيت، ليس شرطا أن تشير إليه، ومن فيه وما فيه فإنه يحفظ بإذن الله. السادسة عشرة، السنة إذا أراد الخروج من بيته أن يقول ما صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرج من بيته: اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت. قال شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله: يحفظ هذا الإنسان من الشياطين التي تسرح في الطرقات إذا قال هذا الدعاء بلفظ صحيح. ويستحب هذا الدعاء لكل خارج من بيته، ويستحب له أن يتصدق بشيء عند خروجه، وكذا بين يدي كل حاجة يريدها. أردت سفرا، أردت عملية، احتجت لعملية، شيخنا رحمه الله هكذا تعلمنا من أفعاله، كنت أخذه يحتاج لعملية في العين، في الطريق وجدنا فقيرا فقال: أقرضني مالا، وتصدق به على هذا الفقير. وكان كثيرا ما يفعل مثل ذلك عند قصده لحاجة رحمه الله. السابعة عشرة، إذا خرج وأراد الركوب استحب له أن يقول: بسم الله. وإذا استوى على دابته قال: الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول: الحمد لله ثلاث مرات، ثم يقول: الله أكبر ثلاث مرات، ثم يقول: سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، للحديث الصحيح في ذلك. ويستحب أن يضم إليه: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما تحب وترضى. اللهم هون علينا سفرنا وطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر، أي المطلع علينا في السفر، نسألك أن تحفظنا. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. احفظوا هذا واقرأوا كما أنا قرأت باللفظ الصحيح لله تعالى للحديث الصحيح في ذلك. 18. يستحب إكثار السير في الليل، لحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالدلجة، الليل يعني، فإن الأرض تطوى بالليل. 19. أن يتجنب الشبع المفرط والزينة والترفه والتبسط في ألوان الأطعمة، فإن الحاج أشعث أغبر، مطلوب منه أن لا يلتفت إلى حظوظ الدنيا في هذا السفر، هذا سفر طاعة، وينبغي أن يستعمل الرفق وحسن الخلق مع الغلام والجمال والرفيق والسائل وغيرهم، ويتجنب المخاصمة والمخاشنة ومزاحمة الناس في الطريق وموارد الماء إذا أمكنه ذلك، ويصون لسانه من الشتم والغيبة ولعنة الدواب وجميع الألفاظ القبيحة. وليتذكر الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والله تعالى أعلم وأحكم.
0: مستمعين الكرام، وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من سلسلة حلقات في بيان أمور الحج والعمرة. تابعونا في الحلقة القادمة لنستكمل وإياكم هذه التفاصيل المهمة، وإلى اللقاء.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
0: أمور الحج والعمرة، برنامج عامر بالخير والعلم وبيان أحكام الحج والعمرة بطريقة مفصلة واضحة للجميع.
2: لبيك اللهم لبيك.
0: أمور الحج والعمرة، واحة علمية نافعة جامعة بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب

مما ورد في القرآن الكريم في ذم دار الغرور، قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال تعالى: إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. وأما الأحاديث فأكثر من أن تحصر، فننبه بطرف منها على ما سواه. عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، أي وقفوا أمامه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333 922.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. التصعيد مستمر قبيل المفاوضات، استهدافات فجي برجة والسعديات وصيدة وإنذارات بالإخلاء وغارات مكثفة جنوبا. 8 شهداء بينهم طفلان جراء الغارات على الأوتوستراد الساحلي، وشهيد وجريح في الغارة على سيارة في صيدا. المقاومة في لبنان توسع فعالية المسيرات الهجومية ضد العدو الإسرائيلي. الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صفارات الإنذار في زرعيد بالقطاع الغربي للحدود مع لبنان إثر إطلاق صواريخ. الرئيس عون بحث مع النائب كنعان الأوضاع العامة والتحضيرات الجارية لعقد الاجتماع اللبناني الأمريكي الإسرائيلي. القناة 13 الإسرائيلية، نتنياهو سيعقد مساء اليوم مناقشة أمنية محدودة. وزير الخارجية الصينية دعا باكستان لتكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وزارة التجارة الصينية مباحثات بناءة مع الولايات المتحدة قبل قمة ترامب وشي. مجلس النواب العراقي يقر عقد جلسة غدا للتصويت على المنهاج الوزاري وحكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي يحذر من هجمات روسية بطائرات مسيرة. أخيراً الطقس المتوقع غداً غائم والأجواء تتهيأ بعد الظهر لهطول أمطار متفرقة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان فسار على هداهم إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. جاء في تفسير قوله عز وجل فصل لربك وانحر، فصل لربك أي صلاة العيد، وانحر أي اذبح يوم النحر الذبائح، المراد الأضاحي. روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما أي جوانب عنقهما، والأملح هو الذي بياضه أكثر من سواده. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد حث أمته على مكارم الأخلاق والإكثار من الطاعات، وحث أيضا على الإنفاق في وجوه البر والخير والكرم، وهذا جميعه من الصفات الحسنة الممدوحة المرغوب فيها بين الناس في المجتمعات، إذ تساهم جدا في توطيد أواصر المحبة والوئام بين الناس. ومن جملة ما حث عليه النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام الأضحية، فهذا شيء حسن طيب ممدوح. وفي الحديث الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة. واعلم أخي المسلم أن الأضحية سنة مؤكدة، أي كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، وهي سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقرر عن السادة الشافعية خلافا لمن يقول بوجوبها على الموسر، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. والأضحية لا تجب إلا إذا كانت منذورة، ودليل الشافعي في ذلك حديث مسلم، وفيه: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: إن هذا، أي الحديث الذي مر ذكره، دليل على أن التضحية ليست بواجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم وأراد، فجعله مفوضا إلى إرادته. وقال رضي الله عنه أيضا في كتاب الضحايا عن البويطي: الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى وأهل السفر والحضر، من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي. وممن قال أيضا بأن الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، وصح عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها، وذلك فيما رواه البيهقي رحمه الله تعالى. وأما الحديث الذي فيه من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، فهو غير ثابت، كما قال ذلك الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع. والأضحية بضم الهمزة في الأشهر هي اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم العيد تقربا إلى الله عز وجل، وسميت بأول زمان فعلها وهو الضحى، ويجزئ في الأضحية الجزعة من الضأن أي الغنم، والثنية من المعز والبقر والإبل، لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. وعند أحمد والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز. والجذع من الضأن هو الذي استكمل سنة أو أسقط مقدم أسنانه، والثني من المعز هو الذي استكمل سنتين، والثني من البقر هو الذي استكمل سنتين ودخل في الثالثة، والثني من الإبل هو الذي استكمل 5 سنين. وتجزئ البدنة في الأضحية عن 7، والبقرة عن 7 كذلك، أي لو اشترك 7 في البقرة أو البدنة من الإبل أجزأ ذلك. وتجزئ الشاة عن 1. قال الغزي في شرحه على متن أبي شجاع: وأفضل أنواع الأضحية إبل ثم بقر ثم غنم. ويجزئ في الأضحية الخصي، وتجزئ فاقدة القرون، وهي المسمات بالجلحاء أيضا. قال الغزي في شرحه: وأربع لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عورها، أي الظاهر عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء الهزيلة. ويدخل وقت الأضحية إذا مضى بعد دخول وقت صلاة العيد، أي عيد الأضحى، قدر 2 ركعتين وخطبتين. فإن ذبح قبل ذلك لم تجزئ، وذلك لحديث البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا، ومن نسك قبل صلاتنا فتلك شاة لحم فليذبح مكانه. ويخرج وقتها بغروب اليوم 3 من أيام التشريق، وأيام التشريق هي الأيام 3 التي تلي يوم عيد الأضحى. ويستحب عند ذبح الأضحية 5 أشياء: التسمية فيقول بسم الله، والأكمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فلو لم يسمي جاز وحل المذبوح. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، استقبال القبلة بالذبيحة يوجه مذبحها للقبلة، التكبير قبل التسمية أو بعدها، الدعاء بالقبول كأن يقول اللهم تقبل مني، وأكمله أن يقول اللهم هذه منك وإليك فتقبل. ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة، ويأكل من الأضحية المتطوع بها 3، وأما 3 فيتصدق بهما، وهذا ما رجحه النووي. وقيل يأكل 3 ويهدي 3 ويتصدق بال3، لقوله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وبالنسبة لمحل التضحية فهو موضع المضحي، سواء كان بلده أو موضعه من السفر، والأفضل أن يضحي في داره بمشهد من أهله. واعلم أنه قد اتفقت نصوص الشافعي وأصحابه أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي ولا من الأضحية نذرا كانت أو تطوعا، سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره. فقد روى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، ولا يجوز إعطاء شيء منها أجرة للجزار، لما جاء في البخاري ومسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه فأقسم جلالها وجلودها، وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. والحمد لله أولا وآخرا، والله أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، برغور 01-651-748.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدي بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

أهلا بكم في برنامج أرقام في الاقتصاد. حذر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر من أن العالم يواجه أكبر صدمة لإمدادات الطاقة شهدها على الإطلاق في ظل استمرار تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وتفاقم الاضطرابات في أسواق النفط العالمية. وقال الناصر إن صدمة إمدادات الطاقة التي بدأت في الربع الأول هي الأكبر التي شهدها العالم على الإطلاق، مشيرا إلى أن استمرار تعطل المضيق يضغط بقوة على الإمدادات والمخزونات العالمية. ونقلت رويترز عن أمين الناصر قوله: إذا استمرت الاضطرابات الحالية بهذا المعدل فإن السوق ستفقد نحو 100 مليون برميل من النفط كل أسبوع يبقى فيه المضيق مغلقا، مؤكدا أن عودة الأسواق إلى وضعها الطبيعي لن تكون سريعة حتى في حال إعادة فتح الممر البحري. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أنه إذا فتح مضيق هرمز فسيستغرق الأمر شهورا حتى تعود السوق إلى وضعها الطبيعي، مضيفا أن استمرار التعطل لبضعة أسابيع أخرى قد يؤخر استعادة التوازن حتى عام 2027.

أعلنت الصين معارضتها الشديدة للعقوبات الأمريكية المضروبة على 3 شركات صينية تتهمها واشنطن بمساعدة إيران في عملياتها العسكرية، ووصفت تلك الإجراءات بأنها غير قانونية وأحادية الجانب. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي أن بكين طلبت دائما من شركاتها الالتزام بالقوانين واللوائح، مؤكدا أن الصين ستحمي بحزم الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية. وأضاف المسؤول الصيني أن الأولوية الملحة هي منع العودة إلى القتال بكل الوسائل، منتقدا ما اعتبره استخداما للحرب من أجل ربط خبيث لبلدان أخرى بالأزمة وتشويه سمعتها. وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان الصين رسميا زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، ستنطلق الأربعاء وتستمر إلى الجمعة، وتجري فيها عقد قمة بين الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ وسط تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية بين البلدين. وقال أن الصين ستعمل مع الولايات المتحدة على قدم المساواة ضمن الاهتمام بالمصلحة المشتركة بهدف تطوير التعاون وإدارة الخلافات وتعزيز الاستقرار الدولي. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الجاهل العابد أسهل على الشيطان للإغواء والإضلال من العالم الفاسق. إبليس وجماعته اختلفوا، قالوا الجاهل العابد أسهل علينا من العالم الفاسق، فقال إبليس اسألوا هذا الجاهل العابد من بني آدم، هل الله يقدر على أن يخلق مثله؟ فسألوه وقال نعم، لأن الله قادر على كل شيء. هذا أخرجوه من الإسلام لجهله. ثم سألوا ذاك العالم الفاسق، هو عالم لكن لا يعمل بالشرع، وقال لا، لا يجوز، الله لا يخلق مثله. فاقتنعوا بكلام إبليس، اعترفوا بأن العالم الفاسق أشد عليهم في الإغواء من العابد الجاهل. اليوم هؤلاء كثير منهم يقولون نحن أهل الذكر أهل الطريقة ولا يتعلمون العقيدة، الشيطان يلعب بهم. فأنا في دمشق قبل 40 سنة رجل انتصب للطريقة الشاذلية، كبير، رجل كبير، هيئته هيئة لمن لا يعرف حقيقته، هيئة الصالحين، يلبس إمامة خفيفة ويرخي اللحية، ولازم شيخا من شيخ الشاذلية المنحرفة يمكن 30 سنة. تحدث مع واحد من أهل بلدنا كان يدرس في دمشق فجادله، قال الله ضوء، الله نور أي ضوء، ما كان يقتنع أن الله ليس ضوءا، ليس نورا معنى الضوء. ثم انتقل إلى كفر آخر، قال الله يحل فينا، بسخافة فهمه عقله قال الجني يحل، فكيف الله لا يحل؟ الشيطان يلعب بالجاهل إلى هذا الحد. هو هذا الرجل يقول الجني يدخل في جوف ابن آدم، في جسم ابن آدم، وكيف لا يدخل الله؟ كيف لا يدخل الله؟ إلى هذا الحد عقله سخيف من شدة الجهل، ما تعلم التوحيد، إنما انتصب للطريقة قبل أن يتعلم التوحيد، قبل أن يعرف خالقه. ضاع عمره، كان ابن 60 تقريبا. عليكم بالعلم، علم أهل السنة، نحن على وفق الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم، من هم على ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم. سبحان الله والحمد لله.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتا الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم لعنوان شاي راسل حصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية سلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
2: رجعنا مستمعين الكرام، حث الإسلام حثاً بليغاً على بر الأبوين في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لما لهما من فضل وحقوق على الأبناء. وفي توسع لهذا الموضوع نبقى مع رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله تعالى في كنز من سلسلة كنوز الخيرات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فلقد حث الإسلام حثا بليغا على بر الوالدين في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لما لهما من فضل وحقوق على الأبناء. فقال سبحانه جل من قائل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. ففي بر الوالدين أجر كبير وثواب عظيم عند الله تعالى، وهو متواصل حتى بعد وفاتهما. فقد قال مالك بن ربيعة: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. رواه الإمام أحمد في مسنده. وقد قال بعض العلماء بوجوب الاستغفار للأبوين المسلمين في العمر مرة، ثم الزيادة على ذلك قربة عظيمة، وليس شرطا أن يكون هذا الاستغفار بعد وفاتهما، بل يستغفر لهما في حياتهما كما بعد وفاتهما. ثم إن استغفر الولد لوالديه بعد موتهما ينتفع والداه بهذا الاستغفار، حتى إنهما يلحقهما ثواب بذلك، فيعجبان من أي شيء جاءهما هذا الثواب، فيقول لهما الملك: هذا من استغفار ولدكما لكما بعدكما. فإذا كان الأبوان فقيرين محتاجين للنفقة، يجب على الولد الذكر والأنثى نفقتهما، فإذا رأينا إنسانا يقصر في هذا الواجب وكنا نرجو أنه يسمع النصيحة، فرض علينا أن نقول له: يا فلان، أدي النفقة التي فرض الله عليك، اتق الله، أنفق على أبويك، ولا يقتصر وجوب النفقة على الولد الذكر فقط، بل هو على الذكر والأنثى جميعا. روى الحاكم والطبراني والبيهقي في شعبه مرفوعا: رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أنه قال: قلت يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. فيفهم من هذا الحديث تقديم الأم على الأب في البر. وإنما حض رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا على بر الأم ثلاثة، وعلى بر الأب مرة لعنائها وشفقتها مع ما تقاسيه من حمل وطلق وولادة ورضاعة وسهر ليل. ثم الشرع الشريف أكد أمر الوالد أيضا، فإن كان الأب بحاجة للزواج فرض على الولد أن يساعده في ذلك، فإن لم يفعل فهو فاسق. هذا إن لم يكن للأب مال يستطيع أن يزوج نفسه منه. معناه إذا كان أبوه يريد الزواج ويحتاجه، لأن زوجته توفيت مثلا وكان فقيرا عاجزا عن كلفه، وكان الابن يستطيع أن يساعده في ذلك، صار فرضا عليه أن يزوجه مع تحمل الكلفة. فإن لم يفعل يكون عاقا، ذنبه كبير، يستحق العقوبة في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد. فإن أنت كسبت رضا الوالد كأن كل الدنيا صارت لك. رضا الوالد خير من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا للزوال، أما رضا الوالدين فهو خير دائم ينفعك في الدنيا والآخرة. ومن بر الوالدين أن يبر من كان أبوه يحبه بعد وفاة أبيه بالزيارة والإحسان، كذلك من كانت تحبه أمه بعد وفاتها بأن يصلهم ويحسن إليهم ويزورهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، أي بعد أن يموت. والحديث رواه مسلم وغيره بقريب من هذا اللفظ. ومن بر الوالدين زيارتهما بعد موتهما وقراءة القرآن والدعاء لهما. اكتسب رضا والديك قبل الخروج من الدنيا، فكلاكما سيخرج من هذه الدنيا، إما أن يسبقاك أو تسبقهما. كثير من الناس يندمون على فوات كثير من بر الوالدين بعد موتهما ندما شديدا شديدا شديدا. أيام حياتهما تحكمهم الغفلة، ثم بعد ذلك يندمون كيف فوتوا برهما وفوتوا عليهم هذا الخير العظيم الذي هو خير من الدنيا وما فيها. فمن أراد النجاح والفلاح فليبر أبويه قبل أن يفارق هو أو هم هذه الدنيا، فإن من بر أبويه تكون عاقبته حميدة. فبر الوالدين بركة في الدنيا والآخرة. وقد ورد في الحديث الصحيح: بروا آباءكم يبركم أبناؤكم. رواه الطبراني في الأوسط وغيره، ومعناه في الغالب هكذا يكون وليس بالكلية، معناه يكون سببا في ذلك، وهو سبب في توسعة الرزق وطول العمر كذلك. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين.
2: إخوة الإيمان، كنا مع كنز من سلسلة كنوز الخيرات مع رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله تعالى، وقد كلمنا عن فضل بر الأبوين واكتساب رضاهما.

زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. روى البزار والدارقطني بإسنادهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. اعلم أخي المسلم أنه تسن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بإجماع أئمة الاجتهاد الأربعة وغيرهم لأهل المدينة ولأهل الآفاق القاصدين بسفرهم زيارة قبره الشريف، وهي من القرب العظيمة. ويستحب للزائر أن ينوي مع زيارته صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله تعالى، وأن ينفعه بزيارته، وأن يتقبلها منه، ويستحضر في قلبه شرف المدينة وأنها أفضل البلاد بعد مكة. ويستحب أن يغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه، فإذا وصل القبر الشريف يقف غاض الطرف فارغ القلب من علائق الدنيا، ممتلئ القلب بالإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسلم عليه ويتوسل به ويستشفع به إلى ربه. وينبغي ألا يغتر في كثير من العوام في مخالفتهم بذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم. وليحذر ممن خص مشروعية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لغير القاصد بالسفر، وحرم السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، فكلامه هذا مردود عليه، ولا يجوز العمل بكلامه، بل يجب نبذه والإعراض عنه. وليس للمانعين من السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حجة، ومتمسك بحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. لأن هذا الحديث الذي يستدلون به مخصوص بالمساجد فقط، ومعناه لا مزية في السفر إلى مسجد للصلاة فيه إلا في السفر إلى أحد هذه المساجد الثلاثة، لأن الصلاة تضاعف كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المساجد الثلاثة. والذي يفسر الحديث الذي يتمسكون به على جهلهم هو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا ينبغي للمطي، أي ما يركب عليه من الدواب، أن تعمل إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. رواه الإمام أحمد. اللهم إنا نسألك أن تيسر لنا زيارة القبر النبوي الشريف، وتملأ قلوبنا من أنواره وبركاته، وأن ترزقنا شفاعة خير الرسل وأفضل الناس، إنك متفضل على عبادك كريم.

روى النووي في كتاب الأذكار أن أعرابيا جاء إلى قبر النبي، وكان بجانب قبر النبي رجل من العلماء اسمه العتبي، فجاء الأعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، إني سمعت قول الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني أتيتك يا رسول الله مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت بالترب أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، عند الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. قال العتبي فولى الأعرابي، ذهب بعد ما حكى هذا الكلام، ذهب. فنمت عند القبر الشريف فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: يا عتبي، الحق الأعرابي وبشره أن الله قد غفر له.

إخوة الإيمان، نداء إنساني. المريضة سارة الجمال في مستشفى سي أم سي كليمونسو بحاجة إلى وحدتي دم فيت بي بوزيتيف. للتواصل 79-138-752. إذن المريضة سارة الجمال في مستشفى سي أم سي كليمونسو بحاجة إلى وحدتي دم بي بوزيتيف. للتواصل 79-138-752. لبوا للحاجة القصوى وبارك الله.

الحقيقة في أقل من دقيقة. اعلموا إخوة الإيمان أن ما شاع عند بعض الناس أنهم يقولون إذا صادف يوم الوقوف بعرفات يوم الجمعة يغفر لجميع أهل الموقف فليس صحيحا، وكذلك لا يصح قولهم إنه إن صادف الوقوف بعرفة يوم الجمعة تكون الحجة بسبعين أو بسبع حجات، كل هذا غير صحيح. وأما يوم الحج الأكبر فهو يوم العيد، لأن أركان الحج تنتهي يوم العيد.

0: سبحان الله من فرض حج بيته الحرام على عباده فقام المخلصون وشدوا إليه رحالا ومشوا وما استبعدوا في حبه بعيدا ولا استهولوا أهوالا سار بهم الدليل فكيف يضلون الطريق ووجوههم في ظلام الليل تتلالا فلو رأيت النياق يا هذا كيف تمد بوادي العقيق الأعناق فتنشر أشواقا وتطوي رمالا فإذا وصلت إلى شريف حرمه وحطت بباب كرمه رحالا نادى منادي القبول عند الوصول ارتجالا
1: قد دعا الشوق للحبيب رجالا قطعوا في الثرى إليه رمالا حبذا قد أتوه شعثا وغبرا يرتجون النوال والإفضالا قد أتوا يهرعون من كل فج فارقوا في رضاه أهلا ومالا ثم نادوا بجمعهم في حماه يا كريما إذا استقيل أقالا

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
1: 05-813-277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961-3313-922.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. على وقع تواصل الغارات والتوغلات الإسرائيلية جنوب لبنان وترقب الجولة الجديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن يومي الخميس والجمعة المقبلين، أشارت مصادر مطلعة لصحيفة الجمهورية إلى أن ما يجري في الجنوب لم يعد مجرد مواجهة محدودة، بل تحول اختبارا سياسيا وأمنيا مفتوحا على احتمالات متعددة من إقرار ترتيبات أمنية جديدة جنوب الليطاني إلى محاولة دفع لبنان نحو تفاهمات تتجاوز قواعد الاشتباك التقليدية التي حكمت الحدود منذ عام 2006. وفي المقابل يدرك لبنان أن أي تفاوض يجري تحت الضغط العسكري يحمل في طياته أثمانا سياسية وسيادية بالغة الحساسية. ولفتت إلى أن التصعيد الميداني يترافق مع حديث متزايد عن إنهاء حالة الحرب لا مجرد تثبيت هدنة مؤقتة، وهو ما يفسر الحراك الأمريكي المكثف قبل اجتماعات الخميس والجمعة، غير أن الفجوة بين منطقة التسويات ومنطقة الميدان لا تزال واسعة. وذكرت الصحيفة أن استباقا لاجتماعات واشنطن أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمس إلى عدد من المراجع والقيادات المعنية مجموعة من المقترحات والأفكار حول موضوع تثبيت وقف إطلاق النار، ومن المنتظر أن يتلقى أجوبة عنها اليوم ليبني على الشيء مقتضى في شأنها مع الجانب الأمريكي لكي يلبي مطالب لبنان أن تلتزم الحكومة الإسرائيلية وقف إطلاق النار كشرط للدخول في مفاوضات مباشرة توصلا إلى اتفاق أمني لإنهاء الحرب.
0: جولة الصحافة.
1: لفتت صحيفة الأخبار إلى أنه بات واضحا أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يتولى وحده من بين أركان السلطة متابعة تفصيل ملف المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي. وتؤكد المعطيات الواردة من السراي الحكومي أن رئيس الحكومة نواف سلام يطلع من عون على العناوين الرئيسة فقط، ويكرر أمام زواره أن الملف بات منذ اليوم الأول بعهدة رئيس الجمهورية، وأنه اكتفى بإبلاغ ملاحظاته إلى السفير سيمون كرم قبل سفره إلى العاصمة الأمريكية.
0: جولة الصحافة.
1: أشارت الأخبار إلى أن مصادر إعلامية ذكرت أن السفير سيمون كرم طلب من المسؤولين في الخارجية الأمريكية عدم فتح جلسات التفاوض المقررة يومي الخميس والجمعة أمام وسائل الإعلام، مفضلا إبقاء المداولات خلف الأبواب المغلقة من دون تصريحات أو مؤتمرات صحفية بعد الاجتماعات.
0: جولة الصحافة.
1: علمت صحيفة الأخبار أن الموفد السعودي إلى لبنان يزيد بن فرحان يعتزم زيارة بيروت مطلع الأسبوع المقبل في إطار مواكبة التطورات السياسية المرتبطة بمفاوضات واشنطن وما يتوقع أن يليها من تصعيد في السجلات والضغوط الداخلية والإقليمية. وكشفت معلومات الصحيفة إلى أن ابن فرحان طلب مواعيد مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، إضافة إلى لقاءات مع شخصيات سياسية وحزبية بارزة، فضلا عن اجتماعات يعقدها مع دبلوماسيين عرب وأجانب.
0: جولة الصحافة.
1: قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمسك بخطاب النصر الكامل محذرا من أن وقف إطلاق النار بات على أجهزة الإنعاش، ومؤكدا أنه لن يتراجع عن الضغط على إيران للتخلي عن برنامجها النووي، غير أن طهران في المقابل ترى أنها الطرف الصامد، فالنظام باق والبرنامج النووي والصاروخي لا يزالان ورقتي ضغط ومضيق هرمز في يدها. وتشير الصحيفة إلى أن الطرفين بدل العودة إلى الحرب ضاعفا رهانهما على حصارين يصعب تفكيكهما من دون أن يبدو أحدهما كمن تراجع أولا، إذ شددت واشنطن الحظر على الموانئ والسفن الإيرانية، وطهران أبقت قبضتها على مضيق هرمز أحد أهم شرايين الطاقة في العالم. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة. نداء المعرفة، صوت ينقل لكم الصورة.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تعالى في القرآن العظيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فقال إبراهيم عليه السلام: يا رب كيف أسمعهم؟ قال الله له: علي البلاغ، أي أنا أسمعهم. ومعلوم أن كلام الله ليس ككلامنا، ليس صوتا ولا حرفا ولا لغة عربية ولا غيرها من اللغات. فنادى سيدنا إبراهيم عليه السلام في مكانه: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج، فسمعت كل روح تحج إلى يوم القيامة صوت إبراهيم عليه السلام. ها هو موسم الحج قد أقبل، فاختلجت له القلوب في صدور المؤمنين، وتهيأ من تيسر لهم الأمر لرحلة العمر لأداء هذه الفريضة المعظمة وزيارة تلك الرحاب المقدسة التي كان فيها سيد المرسلين وخير النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبقيت قلوب يغمرها الشوق والحنين بغية السفر لأداء هذه الفريضة العظيمة في عام قادم، وهم لا يدرون أيقبل وهم أحياء أم يكونون تحت أطباق الثرى. عباد الله، ثمة رجال قصدوا الحج مشيا على الأقدام، عرفوا قدر الآخرة فهان عليهم التعب، وطوعوا أنفسهم، خافوا الوعيد فقرب عليهم البعيد. منهم إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه، الذي رآه رجل وهو راكب ناقته فقال له: إلى أين يا إبراهيم؟ قال إبراهيم: أريد الحج. فقال الرجل: ولكن الطريق بعيد، أين الراحلة؟ فقال إبراهيم: لي مراكب كثيرة ولكنك لا تراها. فقال الرجل: أين هي؟ فقال إبراهيم: إذا نزلت في مصيبة ركبت مركب الصبر، وإذا نزلت بي نعمة ركبت مركب الشكر، وإذا نزل القضاء ركبت مركب الرضا، وإذا دعتني نفسي إلى شيء علمت أنه ما بقي من الأجل إلا القليل. فقال الرجل: سر بإذن الله، فوالله أنت الراكب وأنا الماشي. هناك تنال النفوس مطلبها، وتجد الأرواح المشتاقة ترياقها. هناك يطوف الناس بالبيت العتيق، فتطوف ببيت الله الحرام، ولسان حالك يقول: يا رب، مهما درت واستدرت لا ملجأ لنا إلا إليك. هناك عندما تستلم الحجر الأسود وتقبله، تستحضر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مست شفتاه هذا الحجر. هناك إذا صليت أمام الكعبة ورفعت رأسك من السجود، فطالعتك أنوار الكعبة وتنسمت عبق شذاها، ستجد مرة أخرى شاهدا بأنك عبد لرب هذا البيت. هناك عندما تسعى بين الصفا والمروة، تستحضر قصة سيدتنا هاجر وولدها سيدنا إسماعيل عليهما السلام، لما تركهما سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وكان المكان قفرا صحراء، وقد سألته: يا إبراهيم، أين تتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه سمير ولا أنيس؟ قالت له: الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. فكان سيدنا إبراهيم يريد أن يطيع الله فيما أمره، فقالت له بلسان اليقين: إذن لا يضيعنا. وأظهر الله لها الماء السلسبيل العذب ماء زمزم هناك في عرفة، يدعو الناس الله ويبتهلون له بثياب الإحرام مزدحمين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. رواه مالك في الموطأ. وبعد ذلك كله تحط الرحال في المدينة المنورة التي هي أفضل بلاد الله بعد مكة المكرمة. إنها المدينة التي كان يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. رواه البخاري وابن حبان وغيرهما. إنها المدينة التي لا يدخلها الأعور الدجال، بل يكون على مداخلها ملائكة يمنعونه من دخولها. إنها المدينة المباركة التي ورد فيها حديث البخاري: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. رواه الشيخان. وفي المدينة المنورة روضة من رياض الجنة بين قبر ومنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها المدينة التي ضمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تهفو إليها قلوب الموحدين وترحل إليها قوافل المؤمنين شوقا إلى حبيب رب العالمين. كيف لا تكون هذه الرحلة هي رحلة العمر وراحة العشاق؟ يسير الركب يحدوه الهيام، وتجري دموع الحب بانسجام لبيت الله الحرام، لمحمد خير الأنام وبدر التمام، صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11 بإدارة إدريس محمد. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24. حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
3: رجعنا. تقبل الله طاعتكم. تقبل الله طاعتكم برنامج اجتماعي تمثيلي يتعلق بتحضير أسرة لرحلة الحج المباركة، حيث تواجهها مواقف

0: تقبل الله طاعتكم برنامج فيه رسائل اجتماعية تحمل في طياتها عباراً كثيرة ينبغي التوقف عندها.
1: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: تقبل الله طاعتكم.
2: ناسي شي ما كاتبتيه؟
3: لا هول هني، هول كل الأدوية اللي مطلوب يكونوا معنا هونيك.
2: ماشي، على كل الصيدلة ممكن ننبهني إذا في شي ناقص.
3: أوكي، بس ما تطويل، بدنا ننزل نجيب تياب إحرام جديد.
2: بكرة، اليوم ما منلحق، بعد بكير لتياب الإحرام معنا وقت.
3: طيب، بس بكل الأحوال ما تطويل.
2: قولي هيك من الأول، ما إلي جلد عفراءك يا خليل.
3: طب روح هلأ روح.
4: ما شاء الله، هيدي المرة الثالثة، صح عمو خليل؟
2: اي صح، الله يرزقكم إياها.
4: آمين، عم نفكر السنة الجاي نروح أنا وأمي وأبوي إن شاء الله.
2: الله يرزقكم إياها. اي قوليلي، في شي ناقص؟
4: لا، هول هني، بس غاليين شوي، تعرف أسعار الأدوية بالعالي وكله على الدولار.
2: بعرف يا بنتي بعرف، الله يعين اللي ما معه.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام
5: يا بنتي، في من هالدواء عندكم؟
4: ايه عمو في منه، بس هذا كتير غالي.
5: قديش يعني؟
4: يعني تقريبا 3 ملايين ليرة.
5: شو؟ حسبي الله. طيب يا بنتي، ما في مجال قسط او ادفع لكم جزء وبعدين جزء؟
4: يا عمو أنا موصفي هون وما عندي هيك صلاحية أبدا، صدقني. هيدا الدواء لك؟
5: لمرتي، إلها فترة موقفته لما غلي وانقطع فترة، وبسبب إنها وقفته زادت حالتها صعوبة. خير الله يلطف بنا، عن إذنكم.
2: دواء شو هيدا؟
4: للصرع، شكلها مرته بتوقع بالنقطة، الله يلطف.
2: يا عم على مهلك شوي، اتفضل لو سمحت.
5: قل لي يا خي.
2: عطيت دواء أنا بدفع ثمنه.
5: الله يبارك فيك يا خي، صدقني أنا بقصت لك سعره، بس اعطيني عنوانك ورامك.
2: بدي سلامتك يا عم، وأنا إن شاء الله رح ادعي لك إلك ولزوجتك عند الرسول صلى الله عليه وسلم.
5: حبيبي يا رسول الله.
4: تفضل عمو، وبالشفاء لزوجتك إن شاء الله.
5: الله يبارك فيك يا خي، الله يبارك فيك.
4: حزين. الله يبارك فيك يا عمو خليل، يلا لحضر لك أدويتك.
2: لا مسكي، هاي تمن الدواء تبع الزلمة، ما حمل مع زيادة، رح أجيب مصاري من البيت وبرجع لك.
4: طيب خدهم وبعدين بتدفع.
2: لا أنت موظفة، وبلا ما يسمعك حكي صاحب الصيدلية. يلا شوي وبرجع إن شاء الله.
3: ما طولت خي، رجعت بكير. خالد إجا وعم جاهز الغدا.
2: كل هول خلي شي لفوت على البيت.
3: وين الأدوية هلأ؟
6: مرحبا بابا.
2: أهلا حبيبي.
3: ما جاوبتني، وين الأدوية؟
2: ما جبتهم.
3: ليه؟
2: طاول أحكي لكم.
6: حسبنا الله ونعم الوكيل.
3: مسكين. طيب رح قوم جيب لك مصاري لترجع تجيب الأدوية.
2: خلاص اليوم ما إلي جلادي اظهر بقى، إنسان بدني، وخصوصا بس تشوفوا البلاء والمصايب يلي نازلة على الناس. يمكن نحن لأنه معنا مصاري ما منحس بهالمشاكل بشكل مباشر، بس لما تشوفي هيك موقف الواحد كل جسمه بيتكركب.
6: الحمد لله على كل شي بابا. تخيل لنا أسبوع من لم مصاري لأبو ناصر، ما خلينا هيئة ولا جمعية أهلية، ولهلأ ما كفينا كلفة العملية.
2: شو؟ بعد ما عملها؟
6: ما بيفوتوه إلا ما يدفع كامل التكلفة.
2: وقديش بعد ناقصكم؟
6: $1,000. رح جرب أسحبهم من حسابي إذا...
2: خلص هلأ أمك بتعطيك يوم المصاري اللي ضابينهم بالبيت.
3: بس يا حاج، هولا رحلة الحاج،
2: ما ضروري نجيب هدايا، فوت جيبيهم أوان.
6: بس
2: ولا كلمة، نترك الزلم يموت ما يعمل العملية كرمال شوية هدايا لأولادنا وأصهرتنا.
6: الله يلطف فينا يا بابا.
2: آمين.
0: تقبل الله طاعتكم. تقبل الله طاعتكم برنامج اجتماعي تمثيلي يتعلق بتحضير أسرة لرحلة الحج المباركة، حيث تواجهها مواقف درامية.

تقبل الله طاعتكم برنامج فيه رسائل اجتماعية تحمل في طياتها عبرا كثيرة ينبغي التوقف عندها.

الحج المبرور يهدم ما قبله من المعاصي، والحج المبرور شرطه أن تكون النية فيه خالصة لله تعالى، وأن يكون المال الذي يتزود به للحج حلالا، وأن يحفظ الحاج نفسه من الفسوق أي من كبائر الذنوب. ويشرع للحاج إذا فرغ من النسك وتحلل من إحرامه أن يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر مرفوعا، وكذلك يدعى للقادم من الحج. وقيل للحسن رضي الله عنه: الحج المبرور جزاؤه الجنة. قال: آية ذلك أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: بين السطور قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور
8: أهلا بكم. قال طارق ترشيشي في صحيفة الجمهورية: تكتسب الاجتماعات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن غدا وبعد غد أهمية استثنائية في توقيت إقليمي بالغ الحساسية تتداخل فيه الحسابات الأمنية بالرسائل السياسية. فبين التصعيد المستمر في الجنوب اللبناني والضغوط الدولية لمنع توسع المواجهة، تتحول هذه اللقاءات محطة مفصلية لقياس إمكانات التهدئة وحدود التسويات الممكنة. الوضع خطير وربما يصبح أخطر إن لم تنجح المساعي والاتصالات الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار قبل اجتماعات واشنطن وخلالها وبعدها. هكذا يصف مرجع رسمي لصحيفة الجمهورية المشهد السائد، مؤكدا أن الاتصالات والمشاورات مستمرة ومتسارعة محليا ومع واشنطن، ومحورها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي زود الوفد اللبناني إلى اجتماعات يومي الخميس والجمعة في العاصمة الأمريكية، تمسك لبنان بأهمية تثبيت وقف إطلاق النار قبل الدخول في المفاوضات المباشرة مع تل أبيب برعاية الإدارة الأمريكية، بغية التوصل إلى اتفاق أمني ينهي حالة الحرب بعيدا من أي بحث في أي تطبيع لا يمكن لبنان أن يدخل فيه. ويرى المرجع أن هناك فرصة أمام لبنان عليه أن يقتنصها، وتتمثل في أن الجانب الأمريكي يرغب في تحقيق إنجاز على الجبهة اللبنانية لكي يستثمره. واستباقاً لاجتماعات واشنطن، أرسل عون إلى المراجع والجهات اللبنانية المعنية بعض الأفكار والمقترحات طالباً الرأي فيها والرد عليها، حتى إذا لقيت مقبولية لدى المعنيين سيطلب من الأمريكيين عندها الضغط على الحكومة الإسرائيلية لالتزام وقف إطلاق النار. ويشير المرجع إلى أن الرئيس عون شرح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصالات تجري بينهما المحاذير من أي لقاء مع نتنياهو في هذه المرحلة، وذلك بعدما اكتشف أن رئيس الأمريكي ليست لديه المعطيات الكافية عن الواقع اللبناني وعن التعقيدات الداخلية اللبنانية وكذلك التعقيدات الخارجية المحيطة بلبنان. لكن الشروحات التي قدمها الرئيس عون للرئيس ترامب ساهمت في توضيح الصورة، ما جعل الرئيس الأمريكي يبادر إلى وضع يده على الملف اللبناني. وعلى هذا الأساس أوكل أمره إلى وزير خارجيته ماركو روبيو وزوده توجيهات تدعو إلى بذل الجهد المطلوب لتثبيت وقف إطلاق النار ورعاية المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، بالتركيز على أنهاء حال الحرب القائمة على الجبهة الجنوبية لما في ذلك من مصلحة لبنانية وأمريكية مشتركة. ويؤكد المرجع أن توجيهات رئيس الجمهورية إلى المفاوض اللبناني هي التمسك بكل حقوق لبنان السيادية وعدم التفريط بأي منها وبأي متر من الأراضي اللبنانية وعدم الانجرار إلى أي ترتيب آخر يخرج عن مبدأ استعادة كل هذه الحقوق، معولاً على دور الوسيط الأمريكي ووعوده في هذا الاتجاه. وقال المرجع ليس وارداً لدى الدولة الدخول في أي نزاع مع حزب الله حول سلاحه، وأننا لن نرضخ للضغوط الإسرائيلية وغيرها الدافعة في هذا الاتجاه، فالحفاظ على السلم الأهلي لا محيدة عنه، وأن مسألة السلاح تعالج وفق استراتيجية الأمن الوطني التي سيحين أوان وضعها بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة الأراضي المحتلة. ويؤكد المرجع أن الدولة حاضرة لاحتضان كل أبنائها وفق القوانين والأصول المرعية الإجراء في كل مؤسساتها. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.
9: نداء المعرفة معكم دائما بالجديد والمفيد.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الآية القرآنية تدل على أنه يجب اتباع الرسول فيما أمر به ونهى عنه. لو لم يكن ذكر في القرآن ليست طاعة الرسول فيما جاء في القرآن فقط، بل ما جاء به الرسول يتبع فيما جاء في القرآن وفيما لم يأتي في القرآن. في كل يجب اتباع الرسول، ليس كما يقول بعض الملحدين: نحن نأخذ بما جاء في القرآن، أما ما لم يأتي في القرآن فنحن لا نأخذ به لو أتى به الرسول. هؤلاء كفروا، هؤلاء ملحدون. ومنهم رجل هو في أول الأمر ما كان هكذا، لكنه صاحب رجلا ملحدا فصار يقول: نحن لا نأخذ إلا بما جاء في القرآن، صار ملحدا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، معناه اتبعوا الرسول مطلقا، القرآن أمر باتباع الرسول. معنى الأسوة الاقتداء، أي أنتم مأمورون بالاقتداء برسول الله فيما يبلغه عن الله من تحليل أو تحريم وغير ذلك. القدر الذي جاء في القرآن هو أصول الأحكام وأصول العقيدة، لكن لا يفهم كل من قرأ القرآن أصول الأحكام وأصول العقيدة. يوجد آية في القرآن الكريم كلماتها قليلة، وهي: ليس كمثله شيء. هذه الآية تحوي الكثير من المعاني. هذه الآية ليس كمثله شيء تدل على أن الله لا يشبه العالم بوجه من الوجوه. العالم أجسام كثيفة وأجسام لطيفة، وصفات الجسم الكثيف وصفات الجسم اللطيف. الآية تدل على أن الله لا يشبه هذا ولا يشبه هذا. العالم منحصر في هذين: حجم وصفة حجم. ثم الحجم نوعان: حجم كثيف وحجم لطيف. الحجم الكثيف ما يجس باليد كالحجر، والحجم اللطيف ما لا يجس باليد كالضوء. الشمس حجم كثيف، لكن ضوءها جسم لطيف، والريح كذلك والروح كذلك. ثم الحجم الكثيف والحجم اللطيف لهما صفات: الحركة والسكون والتحيز في جهة ومكان. الحجم لا بد له من جهة ومكان. الله ليس حجما كثيفا ولا حجما لطيفا، فليس متحيزا في جهة ومكان، ولا هو متحيز في جميع الجهات، لأن الجهات والأماكن لم تكن موجودة، لم يكن شيء من المخلوقات موجودا قبل أن يخلقهم الله. الله تعالى كان قبل المكان والزمان والجهات الست، أما هو سبحانه وتعالى فهو موجود قبل الزمان وقبل المكان، فلا يقال متى خلق الله. هذه السماوات والأراضي السبعة والعرش ما كان شيء من هؤلاء موجودا، ولا الروح، كل شيء سوى الله كان معدوما سبقه العدم. أما الله تعالى فلم يسبقه العدم، فلا يشبه شيئا سبقه العدم. فالله لا يشبه شيئا من العالم، لأن كل شيء من هذا العالم سبقه العدم. ثم الله تعالى أوجد الأشياء بعضها قبل بعض، وهو لا يشبه شيئا من هذه الأشياء كلها. كل هذه المعاني تفهم من قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وتدل هذه الآية أيضا على أن الله ليس متحركا ولا ساكنا. هذا العالم قسم منه ساكن كالعرش والسماوات، وقسم منه متحرك دائما كالنجوم. حتى التي يظن أنها ثابتة عند النظر إليها هي في الحقيقة متحركة، لكن بعضها حركتها بطيئة وبعضها حركتها سريعة. أما البشر والبهائم مرة متحركات ومرة ساكنات، والله تعالى لا يتصف بالحركة ولا بالسكون، ليس كالعرش الذي هو ثابت دائما، ولا كالإنسان الذي يتحرك أحيانا ويسكن أحيانا، ولا كالنجوم التي تتحرك دائما. كل هذا يفهم من قوله تعالى ليس كمثله شيء. فأصول العقائد وأصول الأحكام مذكوران في القرآن، أما التفاصيل فالرسول صلى الله عليه وسلم بينها. لذلك لا يجوز أن يقال نحن نأخذ بما في القرآن ولا نأخذ بما ليس في القرآن. فلما كان الله تعالى موجودا لا كالموجودات، أي لا يشبه أي موجود من الموجودات ولا يتصور، كانت معرفة الله باعتقاد أنه موجود من غير اعتقاد أن له كيفية، ومن غير اعتقاد أن له شكلا، صار هذا هو معرفة الله تعالى. فالله لا يمكن تصوره في النفس، لأنه ليس حجما ليس شكلا. لذلك قال علماء أهل الحق مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. ولذلك نهانا الشرع عن التفكر في ذات الله، وأمرنا بالتفكر في مخلوقاته، لأن التفكر في ذات الله لا يوصل إلى نتيجة صحيحة، إنما يوصل إلى الحيرة. الذي يتفكر في ذات الله كيف هو، أين هو، كيف هو شكله، هل هو متحيز في جهة الأمام أو في جهة أعلى، لأن الله ليس شيئا يتصور في القلب، إنما معرفة الله اعتقاد أنه موجود من غير أن يكون في جهة فوق أو غيرها، ومن غير أن يكون جسما كبيرا أو حجما صغيرا أو حجما بين ذلك أو كأصغر حجم. أصغر حجم تراه العين الهباء، وأكبر حجم أوجده الله العرش. فالله ليس حجما صغيرا كالهباء، ولا هو حجم كبير كالعرش، ليس حجما بالمرة، ولا هو كالحجم الذي هو بين أصغر حجم وبين أكبر حجم. فمن عرف هذا يقال عنه عارف بالله، مؤمن بالله. أما من يتخيله حجما قاعدا فوق العرش فلم يعرفه كالمشبهة. المشبهة اعتقادهم أن الله جسم كبير قاعد فوق العرش. هؤلاء ما عرفوا الله، يعبدون شيئا لا وجود له. لا يوجد فوق العرش جسم حي سميع بصير، لا يوجد. العرش كالكعبة للملائكة، حول العرش ملائكة أكثر من كل ما خلق الله من ذوي الأرواح، بل أكثر من عدد أوراق الأشجار وقطرات الأمطار. هؤلاء الملائكة الله أمرهم أن يطوفوا حول العرش كما نطوف نحن حول الكعبة. المشبهة وصفوا الله بالجلوس، والجلوس صفة يشترك فيها الملائكة والبشر والبهائم، القرود والكلاب وغيرها، كل هؤلاء يجلسون. والجلوس لا يكون إلا ممن له نصف أعلى ونصف أسفل. المشبهة جعلوا الله كالإنسان، هم لا يقولون الله إنسان، لكن من حيث المعنى جعلوا الله كالإنسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من عقائد التشبيه، وأن يثبتنا على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدة التنزيه، أن الله تعالى موجود لا كالموجودات، موجود بلا مكان. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
1: لافارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعم والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.

سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة، وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباسي، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعينا الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.
2: إلى الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة هذا العام، يعلن محل محمد عبد الملك عن تأمين جميع ما تحتاجونه في الرحلة المباركة بأسعار مدروسة. أول مارلياس مقابل الباب الرئيسي لفاكنة الحلو 01-70-14-10، الطريق جديدة مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز 01-70-70-40.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01 65 12 84 03 02 48 92.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت، نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
2: أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بقلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسي. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53-06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
4: على السريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
5: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة وثلاثة أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقولوا هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الح

الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك

وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: الله تبارك وتعالى قاهر كل شيء، قاهر الأجرام الكبيرة والأجرام الصغيرة، الذرة والعرش كلاهما مخلوقان لله تعالى، وإن كان بينهما فرق كبير من حيث الحجم، من حيث الحجم فرق كبير بين العرش وبين الذرة، والذرة في عرف أهل الشرع

الله تعالى أراد أن يبين لعباده أنه قاهر كل شيء بقوله ثم استوى على العرش، ليس معناه أنه استوى على العرش فقط أي قهر العرش فقط، لا، بل هو قاهر كل شيء، قاهر السماوات والأرض ما فيها من الجبال والأنهار، وقاهر ما بين السماء والأرض من الموج المكفوف. يوجد موج بين السماء والأرض مكفوف بقدرة الله، ممسوك بقدرة الله، لذلك أحيانا ينزل سمك من الفضاء، ما علمتم بذلك؟ عوالم الله كثيرة. هذه السماء الأولى هي جسم صلب، جسم متين، ليست شيئا رخوة، هي من سعتها فيها باب خلقه الله تعالى للتوبة، توبة التائبين، الملائكة يصعدون بالتوبة من هذا الباب. الرسول عليه السلام قال مسيرة عرضه 70 سنة هذا الباب الواحد، ولها أبواب أخرى، باب الحفظة الذي عرج منه رسول الله ليلة المعراج. إذا كان هذا الباب الواحد من أبواب السماء وهو جزء صغير من جملة جرم السماء، فما بالكم بجملة جرم السماء. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الباب الذي هو باب التوبة إن الله خلقه مفتوحا لا يغلق حتى تطلع الشمس.

الله تبارك وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، مطلع على جميع أحوال العباد، مطلع على جميع أعمال العباد، ما ظهر منها وما بطن. فالعبد الفائز الرابح هو الذي اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزم إرشاداته وتعليماته وتوجيهاته.

0: نداء المعرفة.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان،
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
9: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

0: قصة وعبرة.
1: قصة وعبرة لليوم. معودين انه ايمان بدي لكم القصة، بس انا اليوم بدي لكم اياها لانه انا هيك صراحة فاجأتني القصة. يمكن لو ايمان مثلا، لو ما انه مثلا توثقت او مثلا انتشرت فيديوهات عنها، يمكن اقول انه لا يا هولي عم يزيدوها، انه هولي عم يزيدوها. لا صدقا فيكم تعملوا ريسيرش هلا عن الموضوع. في بليبيا رجل ربح بالقرعة رحلة الى الحج مدفوعة التكاليف.
2: حلو.
1: هذا الزلمة انبسط كتير
2: مثل سؤالنا من كم يوم.
1: ايه صدقا يعني انا استغربت الله. سبحان الله. فربح هالرحلة وانبسط كتير، زبط اغراضه وطلع على المطار. للأسف فرحته يعني ما بقيت طويل. ليه؟ لأنه وصل على المطار مأخر. فلما وصل على المطار مأخر عم يعمل، عم بحط الشنط وعم يزبط الوضع، الطيارة الكابتن الطيارة رفض انه يفوتوا على الطيارة. ليه؟ لانه مأخر، رفض انه يفتح باب الطيارة. قال له ما حطير ملي. هذا الزلم كتير زعل وقع بالمطار وصار يحاول يحكي مع الموظفين انه يقنعوا للكابتن. الكابتن رفض رفض يعني كليا، قال ما بفوتوا لانه تأخر. وطارت الطيارة، بقى هذا الزلم بالمطار قاعد ناطر. فقوم بعد شوي بترجع الطيارة.
2: ليه؟
1: طرق عطل تقني عليها.
2: سبحان.
1: فرجعوا على المطار لا يصلحوا هذا العطل. فقال عرف الرجل هذا بالخبرية، راح قال لهم للموظفين انه بما انه رجعت الطيارة هيدي فرصة لقلي انه انا
2: خدوني معكم.
1: قالوا له للكابتن انه انا ربحت ورايح الحاج يعني زبط الوضع. راحوا قالوا له للكابتن، قال لهم لا ما بفتح باب الطيارة. ما قبل يطلعوا لها الزلمة ورجعت طارت الطيارة. الزلمة الرجل الليبي بقى قاعد بالمطار، وبعد تقريبا ربع ساعة بترجع الطيارة
2: نفسها
1: عطل تقني
2: للمرة الثانية.
1: عطل تقني للمرة الثانية.
2: تبارك الله.
1: فقال له الكابتن أنا هالمرة ما حاطير إلا لطلع الرجل على الطيارة.
2: سبحان الله.
1: سبحان
2: مقدر
1: الله.
2: إله نصيب يروح.
1: طلع راح الرجل، طلع على الطيارة وبالفعل وصل للأراضي المقدسة. وثق هذا الموضوع بفيديو نشره على السوشيال ميديا عم يحكي عن هالقصة.
2: سبحان
1: الله. سبحان الله. نحكي عن العبرة عن هالقصة. معنا فضيلة الشيخ الدكتور سامر الليلات.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام. يعني شو رأيك بهالقصة؟
3: والله هو فعلا فيها عبرة.
1: نعم.
3: هلا أقول اللي عم يصير بهالزمن يعني عبر كتير عم يصير، بس عبر نحن عم نسمعه، وفي عبر كتير الأكثر نحن ما عم نسمعه ولا عم توصلنا. يمكن توصل لك من خلال جيرانك قرايبينك، بس هو العبر كتير. بس هو الموضوع وين؟ ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار.
2: الله.
3: يعني عبر كتير عم نسمعها وكتير عم نشوفها بعيوننا ونسمع فيها. يمكن على ما مر سنين عمرنا، صرنا شايفين عبر كثيرة، ولكن قل من يعتبر بهذه العبر. قل من يعتبر. بارح كنت باللعب زور بمستشفى أنا وشخص، قلت له يا رجل سبحان الله، في ناس لا بيعتبروا بمرض، يشوفوا مثلا حدا مريض بيعتبر له ليك هذا شو صار فيه، كان قوي، كان قوي البدن، قوي الحركة، ليك كيف صار. في ناس لا بيعتبروا بمرض ولا بيعتبروا بموت، بتروح بعض التعازي كأنك قاعد بسهرة عشاء عمل، كأنه بيحكوا بأمور العمل، بأمور الدنيا، ما بيحكوا بالعبرة اللي هن فيها أنه هذا مات وسبقنا، يا ريت أنه نشد الهمة لأنه الموت منا قريب كلياتنا، خلينا نشد الهمة. بعض الشباب شو بقول لك؟ انه نحن بعدنا 20 25 30، يعني بعد بكير، هلا بعدنا شباب، خلينا نسافر ونكزدر ونشم الهواء. 50 سنة بوعدك، 50 سنة بروح بحج ان شاء الله وبجي، ما بتشوفني الا بالجامع وعبادة، وما بيصير الا اللي انت بدك اياه. هذا شوف الامل الطويل، لانه ما بيعتبر. فنحن مطلوب ناخد من هالعبرة هاي، انه شو سبحان الله، انسان كتب الله له ان يحج، لا وقف بوج منه طيارة، ولا وقف بوج منه سفارة، ولا وقف بوج منه وزارة. ليه؟ خلاص المكتوب لإله بده يحصله الإنسان، مثل الأرزاق، الرزق لإلنا مكتوب، لابد أن نحصل هذا الرزق مهما طرأ ظروف. فمطلوب نحن ناخد العبرة من هالقصة ومن غيرها من القصص، أن الإنسان يعتبر بما نزل عليه من البلاء يعتبر بما نزل على غيره من البلاء. أحيانا يكون هيدي لحد إنذار للإنسان لحتى ينتبه ويتنبه ويفيق، مثل ما كان يقول سيدنا علي رضي الله عنه: الناس نيام إذا ما تنتبهوا. لحتى نتنبه أنه إذا كان واحد عنده تقصير بأداء بعض الواجبات يسرع لأدائها، تقصير بالانغماس ببعض المحرمات يسرع إلى التوبة منها ولا يؤخر، لأنه العبر كثيرة. الله يجعلنا من المعتبرين.
1: شكرا لك فضيلة الشيخ الدكتور سامر العيلات، إلنا لقاءات تانية بإذن الله معك
3: إن شاء الله. بارك الله فيك.
1: آمين.
0: قصة وعبرة.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عرفات بري ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أما بعد، إخوة الإيمان، ففي الحث على تفريج كرب المسلمين وإعانتهم، وخاصة عند المهمات والنوازل الشديدة، يروي الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا شرح مختصر لهذا الحديث النبوي الشريف. فقد قال أهل العلم: الكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، وتنفيسها أن يخفف عنه منها. يقول الحافظ النووي: ومعنى نفس الكربة أزالها. وخرج البيهقي من حديث أنس مرفوعا أن رجلا من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النار، فيناديه رجل من أهلها، أي من عصاة المسلمين: يا فلان، هل تعرفني؟ فيقول: لا والله ما أعرفك، من أنت؟ فيقول: أنا الذي مررت بي في دار الدنيا فاستسقيتني شربة من ماء فسقيتك. قال: قد عرفت. قال: فاشفع لي بها عند ربك. قال: فيسأل الله عز وجل ويقول: شفعني فيه، فيأمر به فيخرجه من النار. ولاحظ معي أخي المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جزاء من فرج عن أخيه كربة: نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ولم يقل من كرب الدنيا والآخرة كما سيأتي في غيره عند كلامه صلى الله عليه وسلم على التيسير والستر. فادخر الله جزاء تنفيس الكرب عنده لينفس بها كرب الآخرة. ومعلوم أن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة كلا شيء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين: إما بإمهال المعسر الذي عجز عن رد المال الذي اقترضه إلى أن يتمكن من رده، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وتارة بالوضع عنه، وكلاهما له فضل عند الله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وهذا مما تكاثرت بمعناه النصوص، فقد خرج ابن ماجه من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. وقد روي عن بعض السلف أنه قال: أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فإنه ورد في رواية أخرى من حديث ابن عمر: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. اللهم اجعلنا من عبادك المتبعين آثار نبيك صلى الله عليه وسلم، وفرج عنا وعن هذه الأمة ما أنت به أعلم منا يا أرحم الراحمين.

تكاثرت المداح في مدح أحمد، عساه ينجيهم إذا النعل زلتي. تبارك من أنشاه خيرة رسله، وأمته قد أخرجت خير أمتي. تبدى فقلنا البدر أم نور محمد، تجلى لنا بين العقيق ومكة. ترى تجمع الأيام شملي بطيبة، لأسكب في تلك الأماكن عبرتي. تهب الصبا منها فأصبو لطيبها، وأودعها مني إليه تحيتي.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03-76-40-72 بإدارة محمد منير الملّة.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
1: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 ل 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
4: باور جروب، دايماً حتى.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85.
6: طريق الجديدة 01-300-370.
5: شويفات 05-810-850.

0: الحج في القلب، خير السفر سفر الطاعة لله، وإحقاق الحق وإبطال الباطل وطلب الرزق الحلال، ومن خيره أيضا سفر الحج والعمرة والزيارة للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.
1: بروضته يا هناء المصلي.
0: الحج في القلب موسم تتجدد فيه العزيمة ويزيد اليقين ويقوى معه الإيمان وتتآلف به الأرواح وتتآلف

إخوة الإيمان، قال أحد الأئمة الحجاج الأدباء: السفر بمعناه العام نعمة لمن سخره في مصالحه الدنيوية والأخروية، وتعلم منه وتأقلم معه وأفاد واستفاد وعرك تجربته وزاد خبرته ووسع ثقافته وتعرف على أناس جدد مناسبين لتطلعاته. خير السفر سفر الطاعة لله، وما فيه رفع لراية التوحيد ونشر الخير وإحقاق الحق وإبطال الباطل وطلب الرزق الحلال. ومن خيره أيضا سفر الحج والعمرة والزيارة للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.

ينشأ كثير من هذا الجيل على حب السفر إلى بلاد الغرب بداعي الفضول والتقليد وتنويع أساليب الحياة وتجربة الأطعمة والأشربة والتسوق وشراء الثياب والمكملات وتحقيق الأمنيات، كما يذهب بعضهم لأجل التفاخر والادعاء. وهناك بعض أخير يكمل تعليمه أو يعثر على فرصة العمل وطلب الرزق. السفر الحقيقي هو النافع المفيد الذي يغني الفكر ويفرج الكرب ويوسع المدارك ويزكي النفس ويكسب المعارف ويجدد العزيمة ويفتح مجال المراجعة في سبيل التحسين. نحن مدعوون جميعا لنزرع في نفوس أبنائنا وأجيالنا وأصدقائنا ثقافة السفر الصالح للحج والعمرة والزيارة للحبيب الغالي محمد عليه الصلاة والسلام. في زمن السياحة الترفيهية وسهولة السفر وكثرة الوجهات وتعدد المغريات ووساوس أصدقاء السوء.

خطاب للغافل. يا قاسي القلب، زرت بلاد الدنيا وجلت في أنحائها وصرفت الأموال وضيعت الأوقات تحت عنوان السياحة الصيفية أو الشتوية، وغفلت أن الله فرض عليك الحج والعمرة. يا قليل التربية لأولادك، شجعتهم على السفر المشبوه مع أصحابهم لزيارة آثار الدنيا ومعالمها وتعرف عجائبها وغرائبها وما يصاحب ذلك من أمور قد لا ترضي الله، وبالمقابل ما دفعتهم يوما لتعلم الدين والتزام الصلاة وأنواع العبادة، ولا رغبتهم بزيارة الأماكن الحجازية المقدسة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ثم تسأل عن سبب سوء حالك وحال أولادك وعقوقهم. وماذا تفعل عندما يقول لك ولدك في الآخرة ضيعك الله كما ضيعتني في الدنيا؟

0: أنا أدعوك أنت وزوجك وأولادك وأهلك وأرحامك وأصدقائك لتدخلوا في بشرى رسول الله عليه الصلاة والسلام بنيل الشفاعة في يوم الحسرة والندامة يوم القيامة من خلال زيارة مقامه عليه الصلاة والسلام بمال حلال بنية طيبة. فهو القائل: من زار قبري وجبت له شفاعتي.
1: نفسي أشم الطيب بأطابك أبو الطيب.

0: واحط خدي على جنب.
1: راجع حساباتك بعد كل سفرة، هل زاد قربك من جنة الآخرة؟ هل امتلأ قلبك بالتقوى لله؟ هل اندفعت أكثر في فعل الخير؟ هل صارت دمعتك أغزر من خشية الله؟ هل سخرت معرفتك في خدمة المجتمع؟ هل أصبحت العبرة قرينة نفسك؟ وإلا فلا خير في هذا السفر. اللهم نسألك أن تجيب دعاء الحجاج، اللهم نسألك صبرا وجبرا ونصرا

0: الحج في القلب، خير السفر سفر الطاعة لله، وإحقاق الحق وإبطال الباطل وطلب الرزق الحلال، ومن خيره أيضا سفر الحج والعمرة والزيارة للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.
1: في روضته يا هناء المصلي.
0: الحج في القلب موسم تتجدد فيه العزيمة ويزيد اليقين ويقوى معه الإيمان وتتآلف به الأرواح وتتآلف

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة للنهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة 05-8111-66.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
5: اكيد
4: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
5: تمام.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
7: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
8: مستمعين الكرام، حث الإسلام حثا بليغا على بر الأبوين في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لما لهما من فضل وحقوق على الأبناء. وفي توسع لهذا الموضوع نبقى مع رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله تعالى في كنز من سلسلة كنوز الخيرات.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فلقد حث الإسلام حثا بليغا على بر الوالدين في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لما لهما من فضل وحقوق على الأبناء، فقال سبحانه جل من قائل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. ففي بر الوالدين أجر كبير وثواب عظيم عند الله تعالى، وهو متواصل حتى بعد وفاتهما. فقد قال مالك بن ربيعة: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. رواه الإمام أحمد في مسنده. وقد قال بعض العلماء: بوجوب الاستغفار للأبوين المسلمين في العمر مرة، ثم الزيادة على ذلك قربة عظيمة، وليس شرطا أن يكون هذا الاستغفار بعد وفاتهما، بل يستغفر لهما في حياتهما كما بعد وفاتهما. ثم إن استغفر الولد لوالديه بعد موتهما ينتفع والداه بهذا الاستغفار، حتى إنهما يلحقهما ثواب بذلك، فيعجبان من أي شيء جاءهما هذا الثواب، فيقول لهما الملك: هذا من استغفار ولدكما لكما بعدكما. فإذا كان الأبوان فقيرين محتاجين للنفقة، يجب على الولد الذكر والأنثى نفقتهما. فإذا رأينا إنسانا يقصر في هذا الواجب وكنا نرجو أنه يسمع النصيحة، فرض علينا أن نقول له: يا فلان، أدِّ النفقة التي فرض الله عليك، اتق الله، أنفق على أبويك. ولا يقتصر وجوب النفقة على الولد الذكر فقط، بل هو على الذكر والأنثى جميعا. روى الحاكم والطبراني والبيهقي في شعبه مرفوعا: رضا الله في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أنه قال: قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. فيفهم من هذا الحديث تقديم الأم على الأب في البر. وإنما حض رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا على بر الأم ثلاثة، وعلى بر الأب مرة لعنائها وشفقتها مع ما تقاسيه من حمل وطلق وولادة ورضاعة وسهر ليل. ثم الشرع الشريف أكد أمر الوالد أيضا، فإن كان الأب بحاجة للزواج فرض على الولد أن يساعده في ذلك، فإن لم يفعل فهو فاسق، هذا إن لم يكن للأب مال يستطيع أن يزوج نفسه منه. معناه إذا كان أبوه يريد الزواج ويحتاجه، لأن زوجته توفيت مثلا وكان فقيرا عاجزا عن كلفه، وكان الابن يستطيع أن يساعده في ذلك، صار فرضا عليه أن يزوجه مع تحمل الكلفة. فإن لم يفعل يكون عاقا، ذنبه كبير يستحق العقوبة في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، فإن أنت كسبت رضا الوالد كأن كل الدنيا صارت لك. رضا الوالد خير من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا للزوال، أما رضا الوالدين فهو خير دائم ينفعك في الدنيا والآخرة. ومن بر الوالدين أن يبر من كان أبوه يحبه بعد وفاة أبيه بالزيارة والإحسان، كذلك من كانت تحبه أمه بعد وفاتها بأن يصلهم ويحسن إليهم ويزورهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، أي بعد أن يموت. والحديث رواه مسلم وغيره بقريب من هذا اللفظ. ومن بر الوالدين زيارتهما بعد موتهما وقراءة القرآن والدعاء لهما. اكتسب رضا والديك قبل الخروج من الدنيا، فكلاكما سيخرج من هذه الدنيا، إما أن يسبقاك أو تسبقهما. كثير من الناس يندمون على فوات كثير من بر الوالدين بعد موتهما ندما شديدا شديدا شديدا. أيام حياتهما تحكمهم الغفلة، ثم بعد ذلك يندمون كيف فوتوا برهما وفوتوا عليهم هذا الخير العظيم الذي هو خير من الدنيا وما فيها. فمن أراد النجاح والفلاح فليبر أبويه قبل أن يفارق هو أو هم هذه الدنيا، فإن من بر أبويه تكون عاقبته حميدة. فبر الوالدين بركة في الدنيا والآخرة. وقد ورد في الحديث الصحيح: بروا آباءكم يبركم أبناؤكم، رواه الطبراني في الأوسط وغيره. ومعناه في الغالب هكذا يكون وليس بالكلية، معناه يكون سببا في ذلك، وهو سبب في توسعة الرزق وطول العمر كذلك. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين.
8: إخوة الإيمان، كنا مع كنز من سلسلة كنوز الخيرات مع رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله تعالى، وقد كلمنا عن فضل بر الأبوين واكتساب رضاهما.
9: نحن جبيننا عالي، جبهتنا مرفوعة، سباع جرآء في الحرب، هكذا كونوا.

الحمد لله الذي جمعنا على حب محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الحساب المؤكد.

0: بالهموم ولكن سكنت عندما نزلنا المدينة. كيف لا تسكن النفوس ارتياحا عند من أنزلت عليه السكينة؟
1: عيوني من النوم جفوني تفوني وانا قلبي صبور.
0: يروى أن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما كان يشرب ماء زمزم يقول: اللهم إنه بلغني أن ماء زمزم لما شرب له، فإني أشربه لعطش يوم القيامة.
2: محمدنا هو سيدنا رسول الله.
0: نور على نور، شرعك ودربك يا بدر البدور، أيها المضيء كوجه الرياض، كبدر التمام، كلألاء الندى، كقطر الغمام. بل أنت أجمل من قوافي الشعر وانسياب النثر، فأنت رسول الله، وأنت حبيب الله، وأنت المصطفى، وكفى.
2: قمر الأقمار محمد صلوات الله عليه، وضياءه لا يتبدد صلوات الله عليه.
0: اهنأ أيها المسلم المؤيد، فأنت على دين محمد وعلى عقيدة محمد، وتؤمن بصدق محمد، وتعظم قدر جاه محمد، وتمشي على منهاج محمد، وتسأل الله شفاعة محمد، والحشر تحت لواء محمد، والجنة ومرافقة محمد. وقد حللت في مدينة محمد، وصليت في روضة مسجد محمد، وزرت قبر محمد، وسلمت على محمد، وسمع صوتك محمد، ورد عليك السلام محمد.

كم بكيت في هوى محمد شوقا لحبيبك محمد، وكم شممت من أعطار حجرة محمد، وكم هنئت بأنس مدينة محمد وهواء مدينة محمد وكل أثر من آثار محمد. صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد.

فضل الطواف بالبيت. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. رواه ابن ماجه. فيستحب بعد الطواف أن يصلي الطائف ركعتين، هما ركعتا سنة الطواف، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل هو الله أحد، وفي الثانية بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون. ويستحب أن يصليهما خلف مقام إبراهيم إن استطاع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بالبيت سبعا ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله حجبت عنه عشر سيئات وكتبت له عشر حسنات ورفع له عشر درجات. الحديث رواه ابن ماجه. إخوة الإيمان، يستحب للطائف أن يشغل طوافه بالذكر والدعاء، ولو سكت ولم يقل شيئا صح طوافه، لكن يكون فوت على نفسه خيرا كثيرا. فيستحب للطائف أن يقول عند ابتداء طوافه: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا وصل إلى الركن اليماني قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهكذا.

أحبتي، لقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنن ونوافل زيادة على ما فرض الله من الصلوات الخمس، كما روى البخاري مثلا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، وفي رواية وركعتين بعد الجمعة، وفي رواية عند غيره 4 قبل الظهر. وإنما كان صلى الله عليه وسلم يصلي رواتب الفرائض في بيته، لأنه كما ورد في الحديث: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أي إلا الصلاة المفروضة. وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وعنها أيضا: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرم الله لحمه على النار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، أخي ألا تحب أن ينالك دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن اعمل بما قاله رسول الله.

روى ابن أبي شيبة في المصنف وابن ماجه وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك مما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك مما عاذ منه عبدك ونبيك، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً.

أجمل التحيات لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا عم ترفقونا، مرحب فيكم ضمن عبر أثير إذاعتنا نداء المعرفة صوت المشاريع وعبر الموجات العاملة 91.1 91.3 و 91.5 ميجاهرتز FM.

0: تحيات من رولا لكم، وهنترافق سوا مع برنامجنا بسمة أمل مثل كل يوم أربعة. عنوان حلقتنا لليوم: التوأم بين التشابه والاستقلال. لما منقول توأم بيخطر ببالنا تشابه بالشكل، بالشخصية وبالسلوك، ولكن مع التقارب أحيانا كتير بيكون في مشاكسات ومفارقات. حتى نعرف أكثر عن هالتفاصيل بشكل موجز وسريع ضمن حلقتنا وكيفية التعامل معها، رح نستضيف دكتور حنين سرحان، دكتورة في التربية المختصة، مستشارة تربوية ومدربة دولية. أهلا وسهلا فيك دكتور حنين.
1: أهلا بكم،
0: مرحبا فيك بحلقتنا اليوم. حلقة هيك شوي مميزة، حنحكي فيها عن التوأم، توأم بين التشابه والاستقلال. شو بتحبي تخبرينا بداية حلقتنا عن التوأم؟
1: أول شيء بدي أقول أنه تربية التوأم تختلف كتير عن تربية طفل واحد لحاله، وهذا الشيء تحدي بحد ذاته للأهل وأمر يعني منه سهل، لأنه عنا احتياجات متشابهة متزامنة بنفس الوقت. الأولاد جوعانين، بدهم غيار، بدهم اهتمام، وكله تقريبا بده يكون بنفس الوقت، وخصوصا بالفترة الأولى من الولادة. هذا الشيء بسبب ضغط نفسي للأهل كبير، وضغط جسدي كمان، وخصوصا للأم.
0: يعني الاهتمام دوبل حيكون، صح. الشغل حيكون دوبل.
1: نعم نعم،
0: ما شاء الله. طيب كيف بدنا نحكي شوي عن تربية التوأم؟
1: نعم، هلأ بدنا نحكي إذا كتير مثلا الأهل بيتعاملوا مع التوأم كأنهم هن شخص واحد وكأنهم شخصية وحدة، فبيتعاملوا معهم بطريقة كأنهم هن عندهم نفس المتطلبات، نفس المشاعر. هن ممكن تكون احتياجاتهم العملية إذا بدنا نقول نفسها هي ذاتها، يعني الأكل، الشرب، تغيير التياب، ولكن عنا نحن شخصيتين مختلفتين.
0: صح.
1: لو هن كانوا نفس الشكل ولكن هن نحن عنا شخصيتين مختلفتين، بمعنى أنه كل واحد احتياجاته النفسية مختلفة عن الطفل الآخر،
0: خاصة لما بيكون مثلا ذكر وأنثى، ما بيكونوا مثلا بنتين أو بيكونوا صبيان اثنين.
1: نعم.
0: بيكون هون كمان في عنا منحس باختلاف أكبر.
1: أكتر.
0: نعم
1: أكتر.
0: صح.
1: حتى لما بيكون عنا مثلا صبيانين أو بنتين، مش ضروري اختلافاتهم تكون، مش ضروري انه هن يكونوا عايزين نفس القصص.
0: نعم.
1: يعني مثلا ممكن يكون عندك ولد بيهدى بس تعبتيه، ولد تاني لا بده مساحته. بغض النظر اذا صبيانين او بنتين، كل واحد ممكن يكون عم بيعبر عن حاله بطريقة معينة. ممكن يكون عندك ولد اقرب للام، ولد اقرب للاب. نحن كتير مهم نشوف كل ولد شو احتياجاته وشو المطرح يلي بيرتاح فيه، لنقدر نحن نساعده ونساعد حالنا أكتر.
0: نعم، يعني نحن نتعامل مع كل فرد لحاله بحسب احتياجاته، حسب هو شخصيته، ما ندمج بين اثنين انه خلص عملنا شغلة وحدة لاثنين بنفس الوقت رغم انه هني توأم.
1: صح. وما نتعامل معهم بنفس الطريقة، لانه هيدا الشيء بيسبب ضغط على الولاد وبالتالي ضغط على الأهل.
0: طيب هلا بدنا ننتقل، ما انه عم نحكي عن التعامل مع التوأم، شو بتحبي تقدمي نصائح للتعامل مع التوأم؟
1: اول شغلة بدي اقولها يلي هي شائعة كتير بين الناس، هلا الدراسات بتقول انه ما ضروري الولاد يلبسوا نفس الشيء. هلا هو شيء حلو والاهل بينبسطوا وامرار حتى الولاد بينبسطوا،
0: ولكن اوقات شوف شلون يلبسوا بعضهم.
1: ايه، بس انه ما ناخذها هيدي الرول انه نحن ما نخليهم انه هن الا بدهم يلبسوا مثل بعض. امرار هذا الشيء حتى مثلا بتلاحظه بالولاد انه هو ما بده، ففيني مثلا انا نقي لهم اشياء ممكن تكون متشابهه، ولكن كل ولد يختار اللون يلي هو بده اياه. هلا طبعا هذا الشيء بيصير بالعمر يلي هن بيصيروا قادرين ينقوا، يعني
0: 7 سنين 8 سنين مثلا،
1: او حتى قبل، يعني فيهم مثلا لما ببلشوا يتعلموا الكولرز بيصيروا هن ممكن مثلا ولد يقول لك بدي البس اخضر، ولد يقول لك بدي البس ازرق،
0: حسب
1: ما ضروري. او حتى مثلا البنات او بنت وصبي، هو شيء مهضوم، ولكن انا ما ضروري الزم الاولاد بهيدي الشغله. وهيدا الشيء اللي بيعملوا كتير الاهل، انا مثلا بمشطولهم شعرهم نفس الشيء، بيلبسوهم نفس الشيء، يعني كل شيء بيحاولوا انه يكون اكزاكتلي على القد.
0: نعم. نحن بدنا ننظر كمان هيدا الشيء اللي نحن عم نعمله الريفلكسون تاعيته على الاولاد، يعني ما نخليها بس نحن مبسوطين فيهم بهالشكل هيدا.
1: صح.
0: او الاهل او العائله مبسوطين فيهم بهالشكل هيدا لانه هن توأم.
1: نعم.
0: ولكن نحن كمان بدنا ننظر انه هن شو مشاعرهم أو شو ردة فعلهم تجاه هالشي اللي نحن عم نعمله.
1: نعم. تاني نقطة بدي أقولها أنه هن بدنا نتعامل معهم كشخصيتين مختلفتين. يعني مثلا أنا لو عندي مثلا صبيانين أو بنتين أو بنت وصبي، عندي الشخصيتين عم بتعامل معها مثل كيف الأم يعني بيكون عندها عدة أطفال. فأنا مثلا ما بلزم ولد يحب نوع رياضة مثل الولد التاني. يعني لو عندي مثلا توأم صبيان ما ضروري اتنيناتهم يحبوا الفوتبول. قد مثلا تلاقي ولد يحب الفوتبول، ولد يحب مثلا الركض مثلا أو التنس مثلا يعني أو الكيك بوكسينج عرفنا. أو حتى مثلا البنت مثلا هي والصبي ما ضروري يحبوا نفس سبور، مثلا اتنيناتهم للسباحة أنه نقي أنا نوع رياضة معينة لزمهم فيها اتنيناتهم. قد واحد منهم ما يحبها وقد التاني يحب شيء يعني يحب شيء آخر مثلا.
0: نعم مثلا الباسكت ما شرط أنه نقلوا اتنيناتكم يكون فوتوا باسكت.
1: صح.
0: بدنا نسأل كل واحد شوفوا شو ميوله شو بحب نوع رياضة ويفوت عليها.
1: نعم. وهذا الشيء اللي عم نحكي ما بمنه مش معناته انه نحن عم نفرق بين الطفلين، بالعكس كل طفل منهم بحاجة انه يبني شخصيته لحاله. ما فينا نحن نخليهم يعني يعتمدوا على بعض بشكل غير صحي. فبحاجة نحن نعطي كل شخصية احتياجاتها. بنقسم مثلا المهام بين الاثنين وكل طفل بنشوف هو شو قادر يعمل وبنساعده نحن بننمي له هيدا المهارة. كمان خلال نمو التوأم بنلاحظ اختلاف بتطبيق المهارات. يعني مثلا ممكن تلاقي ولد بيحفظ سمعيا، ممكن تلاقي ولد بيحفظ بصريا. فأنا بدي اطلع مثلا هيدا الولد شو هي طريقة الحفظ تاعيته أو طريقة التعبير تاعيته. في ولد ممكن يكون عم بيعبر بطريقة مثلا كتير عنده مشاعر، بحب يعطي مشاعر، يحكي، يتحدث. طفل تاني مثلا
0: يكتم،
1: ايه ممكن يكون عم بيعبر لك مثلا بالرسم. عرفت؟ فينا يعني وحتى هذا الشيء بيختلف مع التوأم. يعني مش مثل ما بيكونوا هن وصغار. يعني مثلا في عندي ام عندها توأم صبيان، اول ما يعني اول فتره كانوا كان عندها مثلا واحد، لنقول الاكبر هو اللي نزل قبل، الاكبر كان بيعبر اكثر والاصغر هو كتوم. هلا مثلا فاتوا على المدرسه صاروا بالعكس. صار الأصغر هو يلي بيعبر والأكبر لا، مثلا بيعبر من خلال الرسم، من خلال أكتيفيتي معين.
0: غيرت الظروف تاعيتهم بدخولهم للمدرسة. يعني كل واحد لأنه عاشر فئة عمرية معينة مثلا أو فئة من الناس، فتغيرت شوي هيك مشاعر وتغيرت شوي تصرفاته أو سلوكه إذا حكينا كمان.
1: نعم. فأنت بدك تشوفي هون مثلا كل ولد شو بحاجة، كيف عم بيعبر. وأهم شيء أنه أنا ما قارن بيناتهم. هذه نقطة كتير مهمة. صحيح. لأنه كل طفل عنده قدراته. يعني حتى الذكاء مش ضروري يكون اثنيناتهم بنفس المستوى الذكاء. ممكن مثلا يكون ولد أقوى بالكتابة، ولد تاني أقوى بالماث. فأنا ما بدي أطلب منهم أنه أنتوا تكونوا نفس يعني اثنيناتكم على نفس المستوى. وهذا الشيء إذا يعني كثرة المقارنة مثل كمان ما كنا نحكي قبل بين الأولاد، هي بتسبب يعني بتسبب صراع بين الأطفال.
0: صح.
1: وبتسبب غيرة.
0: نعم، خاصة لما بكون بنفس البيت. يعني بحسوا الضغط عليهم كبير. لأنه أنظار الأهل كله عليهم، فبصيروا بحسوا أكتر بالمقارنة. في بعض منهم بيقولوا حتى كمان، ما بحب أخذ رأيك بهالموضوع، أنه بحبوا يفصلوا حتى بصفوف المدرسية. يعني كل ولد يكون بسكشن مختلفة عن التاني، ما يكونوا مع بعضهم. لأنه أحيانا بحبوا يكونوا الأهل مع بعضهم بنفس الصف وقاعدين على نفس المقعد حتى كمان مع بعضهم، كأنه هو الأزبط أن يفصلوهم.
1: هلا هون نحن بنرجع لكيف شخصية الأولاد. إذا كانوا الأولاد مثلا كتير بيعتمدوا على بعض، هون الأفضل أنه نفصلهم. أما إذا كان كل واحد، يعني بتلاقي مثلا توائم شخصياتهم، كل واحد عنده شخصيته، يعني مثل ما بقوله شخصيتهم متبلورة بطريقة أنه كل واحد بيعمل يلي هو بده إياه، بيتصرف بطريقة يلي هو بده إياها. فهون أنه فينا نكون عم نخليهم مع بعض مش مشكل. فهون بنرجع لحسب كيف طبيعة شخصية التوأم. نعم
0: نعم.
1: كمان بدي احكي انه نخصص وقت فردي لكل طفل. يعني كل طفل لحاله بحاجة انه يقعد مع الام, كل طفل لحاله بحاجة يقعد عن مع الأب. مثل ما قبل كنا نحكي عن الأم يلي بيكون عندها كذا طفل مش توأم, بدها تخصص لكل ولد وقت معين. كمان التوأم, هو التوأم شو بيختلفوا عن الأطفال, إنه اللي عندها كذا طفل إنه هن بيعتبروهن الأهل باكج واحدة, فإنه بيصير بيتعاملوا معهم كأساس كأنهم هن شخص واحد. هو هذا الشيء منه مزبوط, هن كل واحد شخصية, كل واحد ردات فعل معينة, كل واحد بيكون عنده بيصير معه اكسبيرينس معينه بالحياه,
0: عنده مشاعره الخاصه كمان.
1: نعم. فبحاجه انه نحن نعطيه هيدي المساحه الخاصه لحتى هو يقدر يعبر لي شو عم بيصير معه, شو عم يتعرض لضغوطات. وهذا الشيء مش انه ضروري يكون كبير, حتى الولد الصغير نحن من خلال الرسم بقدر انا اكون عم بعرف شو عم بيصير معه. يعني مثلا لما ولد يجي يرسم, مثلا تقولي له رسم عائلتك, ما يرسم خيه التوأم معه مثلا, هذا الشيء بيعني انه في شيء مش مزبوط. هل انا كتير بشجع الاهل انه لما الولد يرسم يسألوا اكتر عن الرسمة, انه وين خيك هون, شو كنا عم نعمل, مين في بالصورة. فهون بتصير انت يعني بتكوني عم بتفوتي على راسه للولد بدون ما تسأليه مباشرة انه انت شو حاسس, لانه هيدي الكلمة هو ما بيعرف شو معناتها بعد. فلما بتسأليه مثلا طب انه وين راح خيك, ممكن يقلك سافر مثلا, او بعده ببطن ماما, يعني هذا بدل على الرفض. أو مثلا ممكن يرسم مثلا خيو حده إيديه مسكين ببعض, أو مثلا ممكن يرسم ولد ماسك إيد أمه, ولد ماسك إيد بيه. هيدا مثلا فيك تشوفي أنت أنه هو بنظره مين شايف الأقرب لماما, مين شايف الأقرب لبابا. ومن هون أكيد نحن بنبلش بنعالج. أكيد ولا مرة بنقول للولد أنه ليه رسمت هيك, ما أنا بحبك وخيك بحبك. بنحاول نعالج الأمور بطريقة غير مباشرة.
0: صح, ما شاء الله. حتى كمان موضوع الرسم, ممكن بعض الأطفال مثلا يرسموا هارت مثلا, في شيء بيدل على الحب عندهم المواد دي, وفي بعض منهم قد يرسموا شيء بخوف, كان عندهم شيء مشاعر هيك خوف داخلهم. ففعلا يعني مثل ما عم تذكري من شوي انه فعلا الرسم هيعبر عن مشاعر الولد, من هون انا بقدر فوت كون مفتاح لقلي اقدر افهمه اكتر لهالولد.
1: نعم. واخر نقطة بدي اقولها للاهل هون هي فصل المساحات, اللي هو انه يفضل انه يكون كل ولد عنده تخته, كل ولد عنده خزانته, يكون كل ولد عنده مساحته الخاصة ليحس بالاستقلالية, لانه هني اوريدي حيكونوا متعلقين ببعض, عندهم اشياء كتير مشتركة. فانا بدي ادعم هيدي الاستقلالية الصحية, فكل واحد بدي يكون عنده مساحته.
0: ما شاء الله. أيوة. طيب هلا حننتقل أنا وياك شوي على حل النزاعات والتعامل مع الشجارات اللي بتصير أحيانا كتير هيك إيش بقول,
1: كلاش. صح.
0: مشاكسات.
1: نعم.
0: بالتعامل بين بعضهم أو شيء هيك مشاكل بتصير بين التوأم, شو بتحب تحكي لنا عنها؟
1: أول شيء نحن بدنا نكون حاطين قواعد حازمة بالبيت, بمعنى أنه تكون القواعد واضحة. مش قصدي بحازمة أنه ما نخلي الولد يتنفس, لا أكيد مش هيك, ولكن تكون القواعد واضحة. الدراسات كتير بتشيد بأنه الولد بيكون مرتاح لما بيكون عارفين شو مطلوب منه وشو ممنوع يعمل. هيدي أول شغلة. فنحن لما بيصير نزاعات, اول شيء طبعا مثلا من الرولز اللي نحن ممكن نكون حاطينها انه نحن بالبيت ما بنتخانق مع بعض. وان صار مشكل نحن فينا نتدخل, ولكن بانصاف وهدوء. يعني انا بدي اسمع للطرفين. بدي اسمع لكل ولد شو وجهة نظره. ممكن مثلا ولد يكون وجهة نظره انه ماما هو عم بقشطني العابي كل الوقت. الولد الثاني ممكن يكون وجهة نظره انه هو ما عم بخليني العب. فهون انا بتوصل معهم لحل بيرضي الطرفين, اللي هو انه نحن نتشارك, وهيك بكل الامور, وما خلي مجال للمقارنة بين بين التوأم وطبق القواعد يلي أنا حاططها. يعني العقاب بيسري على الطفلين مش على طفل دون آخر. مثلا يمكن يكون في ولد يعني عطول بيكون في ولد سبحان الله غير التاني ممكن يعبر أكتر كذا. فأمرار مثلا الأهل ممكن يميلوا للولد اللي مثلا بيسمع الكلمة ما بيعذب أكتر, ولكن ما مطلوب هيدا الشيء يبين على الأهل. فمش لأنه مثلا المشكل هالمرة صار مع الولد اللي عادة بيسمع الكلمة ما يتقاصص, بينما أنه الولد التاني كل ما بيعمل غلط بده يتقاصص. فأنا بدي أطبق القانون بكل الأوقات. هيدا الشيء كتير مهم
0: نتفهمه ونشوف شو صار فعلا من الطرفين.
1: نعم, وصحح الخطأ بطريقة خلي هن الحل يجي من عندهم. مش أنا بس كون عم بحكي كل الوقت يعني شو برأيك هون أنت عملت غلط. عرفت؟ هيدا الشيء بخلي الولد هو يفكر. أو فينا مثلا استعمل أنه كل واحد يقعد على كنباي فكروا باللي عملتوه, أنا بعد 5 دقايق حأجي ونحكي. هم بتكون أنت عطيت وقت للولاد.
0: صحيح, حتى كمان اللي بالآخر بيّن أنه هو غلطان ممكن إحنا نبين له أنه لو عكسنا الأدوار, لو هو تصرف معك بهالطريقة هيدي شو حتكون مشاعرك, كيف صح كيف كان حتكون ردة فعلك. هون بحس أكتر بوقعة عليه هو.
1: نعم,
0: حيصير يعمل حساب مرة تانية انه فعلا هذا الشيء بيأذي او هذا الشيء بيضايق مثلا. فما بقى حنعيدها نحن.
1: نعم,
0: حتى يتفهموا الموقف اكتر.
1: نعم, واكيد نحن بدنا نوازن بالاهتمام بين التوأم. يعني او مثلا امرار هذه ممكن تصير بين التوائم يلي بيكون عنا مثلا صبي وبنت, انه مش لانه صبي ما بده اهتمام.
0: نعم,
1: مثلا نصير نصب اهتمامنا على البنت او العكس. في اشخاص مثلا ممكن تكون عم تهتم بالصبي اكتر, فنحن بدنا كمان الاهتمام يكون متوازن بين التوأم. هلا هذا الشيء صعب, بعرف منه سهل, مثل كيف كمان لما بيكون عنا عدة أطفال يعني كبير ووسط وصغير. لما بيجي الولد الصغير ما بدنا نهمل الأكبر كمان, بس هو يعني التوأم سبحان الله لأنه بيجي كل شيء بنفس الوقت. يعني يمكن الرضاعة, الأسنان, يعني الفوتة على المدرسة, كل هو الأمور تكون مع بعض. فأصعب شوي, ولكن نحن مطلوب منك أهل نحاول قد ما فينا نوازن بين بالاهتمام بين الطفلين.
0: بدنا هلا نشوف اثر هالمقارنه بين التوأم. يعني نحن ان في حال حصل مقارنه بيناتهم, وهذا الشيء احيانا بيكون هيك مزعج يعني للولاد طبعا. يعني حتى لو كانوا ولاد عادي
1: مش
0: نقارن بيناتهم. هلا بما انه موضوعنا عن التوأم, ان في حصل مقارنه بيناتهم شو اثر عليهم للولاد؟
1: المقارنة بتزرع عند الطفل انه هو قيمته متعلقة بشو بيعمل خيه. فلحنا ما منكون عم بنولد كل شخصية لحالة, منكون عم نزرع فيهم انه انتو عطول كيف بدي اقول يعني محتاجين لبعض بالمعنى السلبي مش بالمعنى الايجابي, لانه نحن اكيد الاخوة بيوقفوا حد بعض. صح, بيكونوا سند, بس مش هون نحن حكينا. حكينا بالتعلق الغير صحي. يعني بيصير مثلا ما بيعمل شيء الا ما خيه يكون موجود. مثل ما هلا التعليق يلي اجى قبل شوي انه الاخت كانت كتير عم تعتمد على خيه. وهذا الشيء منه صحي, واكيد التصرف يلي عملوه كتير مناسب انه هن فصلوهن. كمان يعني بصير عنا غيرة بين الطفلين. وهلا هي الغيرة عادة بتصير بين الاطفال, ولكن نحن كأهل يا اما بنكبرها يا اما بنحدها. فهيدي شغلة الأهل, وما يزرعوا الغيرة الغير صحية يلي قد ممكن تؤدي ل يعني لأمور سيئة مثل الكره أو هيك. وهذا الشيء بنشوفه يعني مجتمعاتنا بين الأخوة أمرار, حتى اللي مش توائم بسبب الأهل اللي هنا مثلا ممكن يكونوا عم بفضلوا مثلا الكبير لأنه كبير. أو الصغير لأنه آخر العنقود
0: سكر معقود.
1: نعم, فبس يعني بس لمجرد أو مثلا لأنه مجرد بنت وحيدة أو شاب وحيد. وبتكتر الأمثلة بالتوائم بتصير هيدي الأمور لأنه بتظهر الاختلافات أكتر. لأنهم هن بحالة مقارنة دائمة.
0: نعم, الأنظار عليهم كتير
1: كتير.
0: صحيح.
1: فنحن بدنا نحاول نبتعد عن قصة المقارنة قد ما فينا. يعني أكيد مش ما نكون عم بنروح لمشاكل. مثلا في كان عندي أم عندها توأم صبي وبنت. البنت كانت متفوقة دراسيا أكتر من الصبي. عطول كانوا الأهل أنه يحكوا بطريقة أنه أختك أذكى منك، أختك أبضاي أكتر منك، فصار الولد عنده نفور من الدراسة مع أنه هو عنده نقاط قوة بغير مطارح، يعني هو عمليا أقوى. عرفت؟
0: كل واحد له نقاط البوزيتيف تاعي، نقاط القوة.
1: فهن اكتشفوا هيدا الشيء متأخر. هلا أنا على طول بقول إنه it's never late، طالما نحنا اكتشفنا المشكلة لنحلها. تحول هذا الصبي للتعليم الأكاديمي أكيد مش غلط، منيح اللي اكتشفوا هيدا الشيء، ولكن هو صار عنده مشاكل بينه وبين حاله إنه ليه على طول بقارنوني بأخته. عرفتي؟ هلا رجعنا بعدين حلينا هيدا المشكلة، عالجنا الموضوع، ولكن هو صراحة تسبب بأذى عند هيدا الطفل.
0: نعم.
1: مش انه مرقت هيك.
0: في كتير طريقة، يعني واحد ينتبع على الطريقة اللي يحكي فيها مع الولاد.
1: نعم.
0: عن جد حتى ما تعمل حساسية عندهم، واحيانا بتولد كره بين بعض.
1: صح.
0: يعني بكون عم يعمل مودة بين بعض، ولا بصير هيدا المقارنة بتأذي.
1: نعم.
0: بالعلاقة بين الاخوة بين بعضهم.
1: نعم.
0: اوكي. نحن بس
1: كمان نحكي عن الغيرة. هلا بدنا شوي نشدد هون انه هو الغيرة شيء طبيعي، لانه نحن كمان بحالة مقارنة دائما. ولكن مثل ما قلنا انه نحن ننتبه كيف عم نكون نتعامل مع هاد الغيرة، بحذر وبطريقة ذكية، انه نحن ما نوصلها لمطرح سيء يلي هي تولد الكراهية او العدوانية بين الولاد. هلا ممكن امرار توصل للضرب، وخصوصا بين الصبيان. فأنا بدي أعالج هذا الموضوع بطريقة عقلانية، بالحكي، بتطبيق القواعد بشكل سليم، وبتطبيق النتائج الأمور يلي هني عاملينها. يعني عطول أنا بشدد أنه نحن بالبيت نكون حاطين قواعد، اللي بيعمل هيك بصير معه هيك. يعني مثلا يلي بيضرب ممكن حينحرم مثلا من المصروف اليوم مثلا. فبس يصير المشكل انا ما اكسر كلمتي.
0: نعم.
1: لانه هن حيتعلموا انه ايه اوكي خلص هلا بيطنشولنا. بصير تكبر هيدي الامور، فالقواعد مطلوب على طول تتنفس.
0: نعم.
1: نعم.
0: صحيح. اوكي.
1: واكيد بدي احكي عن نقطه كتير مهمه، انه في كتير اهل بتخلط بين العدل والمساواه بين الطفلين التوأم. شو يعني؟ يعني مثل كيف الولاد، مثلا الولد يلي طوله مثلا متر واربعة سنتي، وعند ولد طوله متر وخمسين مثلا، وهن عم بيطلعوا على مشهد معين، في ولد بحاجة بس لخمسة سنتي لحتى يكون قادر عم بيشوف، الولد التاني بحاجة ل 50 سنتي لحتى يكون عم بيشوف نفس المنظر. هيدي هو اللي بيقولوا لها المساواة بين الولدين. أنا إذا جبت لهم اثنيناتهم مثلا طاولة طولة 5 سنتي بخمسة سنتي، حنكون عم بعطيهم أنا نفس الشيء، ولكن الولد اللي أقصر ما عم بيكون شاف. فهم بيكونوا هيدا بالنسبة للأهل أنه أنا عدلت بيناتهم، عطيتهم نفس الشيء. أنا بدي أشوف شو حاجة الطفل.
0: صح.
1: وأعطيها. يعني مثل ما قلنا أول حلقة أنه في أطفال ممكن بحاجة لعبطة. يعني هن التوم. واحد بيكون بحاجة لعبطة، التاني بيكون بحاجة أن اسمعه. ولد بيكون بحاجة أنه يرسم، ولد بيكون بحاجة أنه يحرك يفرغ طاقته بالبيت. إذا أنا جيت قلت للاثنين ركضوا، اللي بيفرغ طاقته بالركض حيكون فرغة، التاني
0: لا
1: حيكون مجهود بس على الفاضي ما فرغ طاقته. فأنا مش الفكرة أني أنا أعطي الاثنين نفس الشيء.
0: نعم.
1: أعطي كل واحد احتياجه.
0: نعم.
1: بالمطرح المزبوط.
0: أوكي. كمان في عنا قصة التوأم والمدرسة حكينا عنها كمان.
1: نعم. هلأ هون بدنا نحكي عن الاختلاف بالقدرات الدراسية. مثل ما حكينا، عطينا قبل اكزامبل عن البنت وخيا. أي توأم ممكن يكون، هلأ حتى ممكن يكون عنا ولد أذكى من ولد، أو بنت أذكى من بنت، أو بنت وصبي.
0: نعم.
1: فأنا هون بتطلع، يعني ما ضروري مثلا إذا واحد منهم بيجيب عطول علامات بسكرها بالماث، أنا ضلني أقول له شفت خيك، شفت أختك كيف عطول بتسكر العلامة بالماث، فيني أطلع هو على نقاط القوة تعيته وبشجع. يعني قد يكون هو مثلا بالعربي، قد يطلع مثلا بكرة محامي أو أستاذ عربي، والتاني يطلع مهندس. مش ضرورة التوأم يطلعوا
0: مهندسين اثنين
1: عنده نفس القوة، يعني نقاط القوة. عشان فبدي اطلع أنا حفز نقاط القوة عند كل طفل يعني لحالة, مش انه اربطهم اثنيناتهم ببعض. هلا هون بيكون عندنا ضغط, يعني انا بعرف يكون في ضغط نفسي على الاهل كتير كبير, والاهل كتير بينضغطوا من ناحيه انه طلبات بنفس الوقت, عندك بدل الشغله عندك اياها دوبل
0: حتى بالمصروف يعني كمان.
1: صح, ولكن بدنا نحاول نوازن قد ما فينا, نطبق الامور يلي سبق وحكيناها, ويطلبوا المساعدة, يعني ما يترددوا الأهل أنه يطلبوا المساعدة, إن كان المرأة من زوجها أو من أهلها أو من أهل زوجها, لأنه فعلا هو هذا الأمر منه سهل. يعني مش هنجي نحن نقول أنه الأمور كتير سهلة وفينا it's easy, يعني لا, مش كتير هالقد, ولكن إذا نحن بنعرف كيف ننظم ونقسم المهام هذا الشيء بيسهل هيدي المهمة على الأهل.
0: نعم, ايضا كما قلنا انا عندي بنت منها صغيره 19 سنه, اذا طلبت شيء واجلته الى يوم اخر بتزعل وبتبدا بالبكاء حتى تحصل على طلبها.
1: 19 سنه
0: ما شاء الله.
1: هيدا حسب شو تعودت, انه ممكن يكون تعودت انه طلبها ما بينرفض, فنحن فيك تكون قاعد عم تتواصل معها لانه 19 سنه صارت واعيه, فينا نكون عم نحكي معه أنه نحن قدراتنا هالقد, أنا فيني يكون عم لبي لك هالقد طلبات. يعني أنا كتير بشجع بهذا العمر أنه نحن نحد للأطفال مثلا من المصروف قديش أنت قادر تعطيها, مثلا 10-5 قديش قادر تعطي مبلغ, فيك تقول لها أنه أنت عندك تتصرفي بهالقد مبلغ معين.
0: نعم,
1: إذا أنت فيك تتصرف فيه مثل ما بديك, إذا خليص أنا ما فيني أتدخل. هلأ هون ممكن أول شيء الولد يصرف, ممكن يصرفه من أول يوم, بس بدون يضلوا الأهل على كلمتهم أنه أنا أعطيتك حرية التصرف بهذا المبلغ.
0: نعم, جيب بديك
1: أنت تصرفت فيه, خلصتي من أول الشهر, بدك تنطري لشهر الجاي. هلأ هون ببلش الولد يحس أنه عن جد ما حيتراجع بكلامه بابا.
0: نعم,
1: فبيصير مثلا مرت الثانية بحاول يقسم, وفي هون مثلا يصير يساعد الأب إلا مثلا أنه إذا أنت بتحس حالك ما قادر تعمل كنترول على المصروف,
0: أنا
1: فيني ساعدك أنه أعطيك إيه مثلا, بدل ما يعطيها الخمسة كلياتها مثلا يعطيها 2-2-1 مثلا, ويكون صريح مثلا حتى لو وضعه منيح, يقول لها أنه أنا ما بقدر لبي لك طلباتك دغري, في عنا أولويات, في عنا للبيت, في عنا لكذا لكذا, يكون واضح وصريح معه طبعا بطريقة لطيفة. أمرار البنات بيكونوا شوي حساسين يعني, ولكن ما يضغط على حاله, لأنه هلأ إذا عم تبكي بدها غرض معين, بكرة بتكبر وبيكبر طلباتها, وفعلا الواحد لو قد ما كان مرتاح في مطارح في أشياء ما بيقدر يأمنها للأولاد.
0: بعدين بدنا نفكر شوي للمستقبل, إنه إن شاء الله بس تتزوج كمان بنوتك, يمكن زوجها ما يقدر على نفس الطلبات اللي هلأ عم تأمل لها حضرتك.
1: نعم,
0: فهوني كمان حتتأثر نفسيا, فنحن لقلها لمصلحتها بدنا نعودها انه نحن في عنا بادج معين, في عنا طلبات لو طلبتيها قد نقدر نأمنها وقد ما نقدر نأمنها, ما بس من ناحية المادية, من ناحية القدرات كمان.
1: صح صح,
0: يعني خدني مشوار معين, قد يكون هذا المشوار كتير بعيد مثلا, أنا صحيا ماني قادر أخذك هذا المشوار مثلا, عم نعطي أمثلة نحنا, فبدأ تتعود أنه في شيء اسمه لا.
1: صحيح,
0: يعني لحياتها هي الخاصة لبكرة للمستقبل حتى لهلأ حاليا, ونتلجأ للبكاء يعني كمان هذه شوي بدها تنتبه لها, لأنه أعمارنا يعني بلشت تكبر.
1: نعم,
0: فما بقى نحنا بنات 8 سنين أو 7 سنين كصبية بهالعمر, هيدا بدها كمان شوي تمسك حالها, وهي يكون عندها شوية هيك إرادة للموضوع وإدارة كمان للأمور اللي هي حواليها, بدها تراعي كمان هي أهلها. يعني احنا هون بلشنا بأعمار بدها تبلش تنصر لأهلاتها كمان, هن شو بحاجة. يعني ربونا مثل ما حكينا بالحلقة الماضية, ربونا كتير على الصغر على الدلال وشو بدنا وكذا, لما ببلشوا يكبروا الأهل نحن هلأ صار دورنا نوقف حد منه, شوف هني كمان طلباتهم شو بدهم, مش كل شيء لقلنا نحنا. الولد ما بده يكون أناني,
1: صح هون فينا نرجع صح هون فينا نرجع كمان لانه يرجع الاب يعيد مثل ما قلنا قبل كمان قولبة القوانين
0: نعم.
1: يعني يضبط القوانين بالبيت بطريقه مدروسه يشوف شو الاحتياجات وكيف في نحط القانون بطريقه تناسبنا وتناسب بيت.
0: نعم هلا يمكن كمان بعض البنات بكون شوي دلوعين عن بيت اهلهم يعني بدنا نفهمها انه انت صرتي بعمر ما بقى بيبي ما بقى كتير صغيره انت بلشتي توعي بلشتي تكبري بدك لك شخصيتك ما بدنا نلجأ لموضوع البكاء كل شوي كمان فيها حوار
1: نعم.
0: في شي منطق في شي حكمة
1: أنا مثلا نبكي وقت العازة
0: مثلا يعني هذه بتصير واحد أوقات غصب عنه مثل ما بيقولوا بتنزل دمعته بس مش على الطالع وعلى النازل يعني كمان الواحد بده يبكي. هلا نحن في عنا كان بعد شغلة إنه نشاطات حابين نعرضها على المستمعين
1: نعم.
0: بعد معنا وقت نقدر نعرض النشاطات بدنا تحكي لنا عنه شوي دكتور حنين
1: نعم
0: كيف يون يستفيدوا الأهل بالبيت بأقل التكاليف بنشاطات إنها تغذي قدرات الولد ذكاء الولد فيك تشرحي لنا عنه شو عم نشوف
1: هلا مثلا هون نحن مثلا بنستعمل الستيكي نوتس في منهم بيجي خط جالس في منهم دويره هلا هون انا حاطه قلب فينا في منهم بيجوا على شكل ايد هون بنكون عم بنقول تآزر البصر اليدوي التآزر اليدوي اليدوي بين الايدين يعني كيف الولد يعمل كنترول بين شو عم بيشوف وبين ايديه الاثنين فمثلا بده يعمل حركات معينه بس يشوف الخط المستطيل بده يوقف ايده لما بيشوف مثلا القلب بده يحط ايده مثل كيف كأنه عم يطبش على الطاولة الدائرة بده يسكر ايده هون بهذا الفيديو بنحط سلسلة من الارقام مثلا من الواحد للعشرة وبنخبيهم بصير الولد بيفتح كرت وانت بتفتحي كرت بده يجرب الولد يكون عم بيحفظ هون للذاكرة البصرية كتير منيح بده يجرب الولد يكون عم بيحفظ تدرج الأرقام يعني من واحد لعشرة فهو بده يحفظ وين طلع له واحد وين طلع له اثنين وين طلع له ثلاثة هلأ هي بتصير مثلا مرة أنت بتفتحي واحد اثنين بيرجع مثلا طلع لك أربعة بدك ترجع تسكريهن
0: نعم.
1: بده يكون حفظ الولد وين طلع واحد واثنين وقبل مثلا ممكن يكون طالع له ثلاثة بيفتح ثلاثة أربعة بعدين خمسة
0: هاد لتقوية الذاكرة
1: صح هاد الذاكرة البصرية
0: أرقام هي مقلوبة على الوش الثاني مخباية بدنا نصير نفتحها حتى نشوف هالأرقام اللي مثل بعضها
1: نعم أوكي. مش اللي مثل بعضها بالتدريج يعني بده يفتح من الواحد واحد اثنين ثلاثة للعشرة بده يكون عم يحفظ هن وين محلاتهم عرفت نحن أكيد بنحطهم مش بالتدريج
0: نعم.
1: يعني واحد أول شيء الاثنين آخر شيء ثلاثة أربعة كذا
0: نعم.
1: هيدي وكتير بينبسطوا فيها الأولاد لما هن آخر شيء يقدروا يفتحوا كل الكروتة بترتيب كتير بينبسطوا فيها
0: ما شاء الله بعد في لعبة واحدة
1: الدائرة والإيد بنرسم دوائر وشكل إيد بده بس شو بتعملي مثلا المرة بتحطي دائرتين حد بعض مرة إيد اليمين حد الدائرة مرة بالعكس بعكس الإيدين الإيد الشمال مطرح إيد اليمين فهون في كمان على التآزر بده يجرب الولد هون يكون عم بيركز وعم عم بينسق بين شو عم بيشوف وبين إيده
0: عرفت إن شاء الله يستفيدوا منهم هول الألعاب لأنه كثير مهضومين بيسلوا الولاد وكمان بنفس الوقت مفيدين منهم
1: حتى بتعرفي نحن إذا بتجربيهم إيه إنه مش أول مرة دغري حتقدر تعمليهم لأنه بدهم كتير تركيز هلا أكيد نحن ممكن نعملهم أسرع من الولد بس حتى فينا نحن والولد نتحدى بعض
0: نعم.
1: إنه يلا مين بيعملها أسرع
0: دكتور حنين سرحان أنا كتير بشكرك دكتورة في التربية المختصة مستشارة تربوية ومدربة دولية أهلا وسهلا فيكي
1: أهلا بكم
0: حلقتك كانت ممتعة بارك حبيبتي. الله فيكي أصدقائي كانت معكم رولا من وراء الميكروفون وترفقنا سوا مع برنامجنا بسمة أمل إلى اللقاء الأسبوع المقبل بإذن الله.

يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن

وقال حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن

وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي، إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي، توسل بالنبي فكل خطب يهون إذا توسل بالنبي، ولا تجزع إذا ما ناب خطب، فكم لله من لطف خفي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اعلموا إخوة الإسلام أنه جاء في شرح هذه الآية أن اطلبوا ما يقربكم إلى الله، فالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين ونوافل الطاعات كل منها وسيلة، أي قربة إلى الله. ومن جملة ما يقرب إلى الله أيضا زيارة قبور الأنبياء وقبور الأولياء، سواء كان للسلام عليهم أو للتبرك بزيارتهم. ومعنى التبرك هو طلب البركة من الله تعالى، فمن زار قبر أحد الأولياء بنية التبرك، أي بنية أن يعطيه الله البركة، فهذا يقرب إلى الله ولا يبعد من الله. ومن قال عن هذا إنه شرك فهو ضال، لا حجة له ولا برهان، لا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من القرآن. بل إن زيارة القبر سنة وفيها ثواب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. وفي رواية: فمن أراد أن يزور القبور فليزر، فإنها تذكرنا بالآخرة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في بدء الأمر بوحي من الله قد نهى أصحابه عن زيارة القبور لحكمة يعلمها، ثم بوحي من الله رخص لهم في ذلك. ففي الوقت الذي نهاهم عن زيارة القبور كانت الحكمة تقتضي ترك زيارة القبور، لأنهم كانوا قريبي عهد بالإسلام، ولم يكن مضى عليهم زمان طويل منذ دخلوا في الإسلام، فكانت الحكمة في نهيهم عن زيارة القبور عظيمة، لأن الوثنيين كانوا يذهبون إلى القبور للإشراك بالله تعالى، وكانوا يتفاخرون بمآثر آبائهم وأجدادهم على القبور، يذهبون إلى القبور فينحرون إبلا ثم يتفاخرون، كأن يقول أحدهم: أنا جدي هذا الذي كان له كذا وكذا من المفاخر والمآثر. لهذا كانوا يذهبون لا للاعتبار بأحوال أهل القبور ولا ليستعدوا للآخرة، بل كانوا يعتقدون أن الإنسان إذا مات وصار ترابا لا رجعة له، أي أنهم ما كانوا يؤمنون بالبعث بعد الموت. ثم لما تمكن الإسلام في الناس جاءت الرخصة من الله تعالى بزيارة القبور، فقال عليه الصلاة والسلام بعدما نزل الوحي بالرخصة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي ذلك عبرة لأولي الأبصار، وزيارة القبور مستحبة للذكور والإناث على السواء. ومن الأدلة الواضحة على استحباب زيارة القبور للنساء ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول عند زيارة القبور؟ فعلمها أن تقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، رواه مسلم. فلو كانت زيارة القبور غير مشروعة للنساء لقال لها: أنتن معاشر النساء منهيات عن زيارة القبور، ولكنه علمها ما تقوله. وإن الأحاديث التي وردت في استحباب زيارة القبور لم يذكر فيها استثناء النساء من الرجال، وأما بناء القبر للفخر فحرام، وكذلك البناء عليه في الجبانة العامة، قال الفقهاء: إلا إذا كان هناك سبب، وهو أن يخشى على هذا الميت أن ينبش قبره قبل أن يبلى جسده ليدفن فوقه ميت جديد، فإذا كان الأمر كذلك فهو جائز. وإذا كانت الأرض تخص شخصا فبنى القبر بإذن صاحب الأرض فهذا جائز. ومعنى التبرك كما ذكرنا هو أن يعطيه الله بركة بزيارته لقبر النبي أو قبر الولي. ثم إن الأنبياء قد أحياهم الله بعدما أماتهم، فلا يستبعد عليهم أن يشعروا بالزائر فيدعون الله له. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، رواه البيهقي. وقد ورد أنه في زمن سيدنا عمر بن الخطاب حصل قحط ومجاعة، فذهب أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر الرسول للتبرك وقال: يا رسول الله، استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، أي اطلب من الله أن ينزل لهم المطر. فرأى الرجل في رؤياه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: إيتي عمر فأقرئه السلام وأخبره أنهم يسقون، أي أن الله ينزل لهم المطر. فذهب الرجل إلى سيدنا عمر فأخبره، فبكى عمر، رواه البيهقي. لقد كان ذهاب هذا الرجل إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير السلام، بل بقصد التبرك والتوسل به عليه السلام، فلم يعترض عليه سيدنا عمر، ولم يقل له: هذا شرك، ولم يقل له: كيف تذهب إلى قبر الرسول للتبرك والرسول قد مات ولا ينفعك. واعلموا رحمكم الله تعالى أن الأنبياء ينفعون بعد موتهم. فهذا موسى عليه السلام ليلة المعراج اجتمع بالرسول في بيت المقدس وفي السماء السادسة، فقال للرسول وهو نازل من المكان الذي وصل إليه فوق السماوات السبع: ماذا فرض عليك؟ قال: أي سيدنا محمد، فرض علي 50. قال: ارجع فسل ربك التخفيف. فرجع الرسول إلى ذلك المكان الذي كان يناجي فيه ربه وطلب من الله التخفيف فخفف عنه 5، ثم رجع إلى حيث موسى فقال له: موسى، ماذا فعلت؟ قال: قد خفف الله عني 5. قال: ارجع إلى ربك وسله التخفيف إلى 9 مرات حتى بقي الفرض عليه وعلى أمته 5 صلوات في اليوم والليلة. فهذا سيدنا موسى الذي مات منذ زمان بعيد قبل الرسول عليه الصلاة والسلام قد نفع بعد موته. فاحذر أخي المسلم ممن يقول إن الأنبياء لا ينفعون بعد موتهم، بل نقول إنهم ينفعون بإذن الله تعالى، والانتفاع ببركتهم أولى من الانتفاع بما استخرج من أدوية نباتية أو حيوانية. وإذا دخلت أخي المسلم إلى مقبرة فإليك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، رواه الترمذي. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وجميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 66 إلى آخر سورة فصلت، بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

سيتبين لهم أنه الحق.

0: مستمعين الكرام، السلطان محمد الفاتح هو من صدقت فيه نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش، وهما سيكون موضوع محاضرة اليوم مع رئيس جمعية المشايخ الصوفية فضيلة الشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله تعالى. فلنستمع متدبرين معتبرين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال الإمام الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي رحمه الله: وحيث أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتوريدية. والأشاعرة والماتوريدية هم مجموع أهل السنة والجماعة الذين مدحهم الله في هذه الآية. وأما مدح الأشاعرة بخصوصهم فما ورد أيضا في آية أخرى في قول الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. عندما نزلت هذه الآية الشريفة المباركة أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وقال: هم قوم هذا، وقال: هم قوم هذا. وأبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة هو من ذرية أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. فإذا هذا قرآن ورد ونزل في مدح الأشاعرة والماتريدية بالعموم، وفي الآية الثانية بمدح الأشاعرة. وأما في الحديث فما رواه الإمام أحمد والحاكم والسيوطي قال صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. هذا الحديث فيه مدح للماتوريدية أيضا وللأشاعرة، لأن هذا الأمير الذي مدحه الرسول صلى الله عليه وسلم كان ماتوريدي العقيدة، وجيشه كانوا من الأشاعرة والماتوريدية. وهذا الحديث رمز الحافظ السيوطي إلى صحته، وقد رواه قبل السيوطي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ورواه الحاكم أيضا. فلا عبرة بعد ذلك بطعن المشبهة المجسمة في هذا الحديث، لأنهم يقدحون فيه ويطعنون فيه، لأنه مدح للأشاعرة والماتوريدية. والرسول صلى الله عليه وسلم مدح السلطان محمد الفاتح رضي الله عنه بالوحي، لأن هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي. ثم انتبهوا معي، هذا الكلام فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أميرا طيبا مباركا سيكون على جيش من الطيبين ويفتحون هذه المدينة. وهذا الكلام متى قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قبل الفتح، يعني قبل أن يولد السلطان محمد الفاتح والسلطان مراد وهكذا حتى السلطان عثمان أو الأمير عثمان قبل أن يولدوا وقبل أن تأتي الدولة العثمانية، يعني قبل 800 سنة، قبل 800 سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الفتح العظيم وعن هذه البشرى الكبيرة للأشاعرة والماتوريدية. إذن في الخبر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتحققت هذه المعجزة وحصل هذا الفتح الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. ثم هذا الحديث فيه مدح أيضا للسلطان محمد الفاتح الذي كان ماتوريدي العقيدة، ثم هذا الحديث فيه مدح للسلطان محمد الفاتح بخصوصه الذي كان ماتوريدي العقيدة وكان يحب الأولياء وكان يشتغل بالأوراد والأذكار وكان يتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في جيشه من الأشاعرة والماتوريدية، وكان رحمه الله ورضي الله عنه أمر أن يقرأ القرآن في المخيمات في ليلة صبيحة الفتح، يعني الليلة السابقة للفتح كان أمر أن يقرأ في المخيمات القرآن والبخاري ومسلم، وكان طلب المشايخ والأولياء والعلماء من نواح شتى ومختلفة ليكونوا معه في الفتح وفي الجيش، وكان وزعهم في المخيمات بين قارئ للقرآن وبين قارئ للحديث الشريف وبين داع والناس يؤمنون، بين مصل وباك، هذا كان الحال في تلك المخيمات قبل الفتح بليلة. وكان رضي الله عنه أمر الجيش ومن معه بالصيام تزكية للنفوس، وكان هذا الصيام يوم الثلاثاء لأن الأربعاء كان الفتح يوم الأربعاء على ما ذكر عدد من المؤرخين، يعني كان رضي الله عنه يشتغل بالعبادات ويشغل الجيش بالعبادات وبقيام الليل وقراءة القرآن وطلب الأولياء والعلماء والمشايخ والدراويش ليكونوا معه في ذلك الجيش، وحضر معه العلماء. فهذا الحديث فيه مدح له ومدح لهذا الجيش ومدح لما كانوا عليه من التوسل والتبرك والعقيدة الإسلامية السنية الصحيحة، عقيدة التنزيه والتوحيد، عقيدة التنزيه والتوحيد، لأن السلطان محمد الفاتح رحمه الله ورضي الله عنه كان قد نشأ بين العلماء وعند المشايخ. والده السلطان مراد رحمه الله كان محبا للعلم والعلماء، كان محبا للعلم والعلماء. ماذا حصل عندما كانت السيدة خديجة زوجة السلطان مراد تلد، يعني خديجة خاتون، عندما دخلت في الطلق وقرب وقت الولادة، ماذا فعل السلطان مراد والد السلطان محمد؟ اسمعوا وانتبهوا، أحيا تلك الليلة في قراءة القرآن وفي الدعاء، وصار يختم القرآن، يقرأ القرآن. فلما وصل إلى سورة الفتح جاءت البشارة بأن خديجة خاتون ولدت ووضعت. ماذا قال عند ذلك السلطان مراد؟ اسمعوا هذه العبارة، قال: الحمد لله، لقد تفتحت الليلة وردة في روضة مراد وأسماه محمدا، وأسماه محمدا. انظروا كيف كان حالهم. ثم هذا الأمر كان بعناية ورعاية من السلطان في أمر تنشئة ولده على التقوى والعلم. وكان قد ولد السلطان محمد الفاتح رضي الله عنه في مدينة أدرنة، ولما صار له سنتين من العمر ماذا فعل السلطان مراد؟ أمر به أن يؤخذ إلى بلد كانت مهيئة للتربية الروحية وتزكية النفس بين العلماء والمشايخ ومع كبار علماء الأمة في كل الاختصاصات ومع القادة المشاهير الأبطال في علم العسكر والقتال والسياسة وغير ذلك. فإذن هذا السلطان مراد نشأ هذه التنشئة بين العلماء ونشأ ولده السلطان محمد على ذلك. ثم لما صار للسلطان محمد الفاتح رحمه الله ورضي الله عنه من العمر نحو 7 سنوات، كان بعض المشايخ الذين يقرؤونه القرآن أو الحديث أو اللغة كان هو لا يمشي معهم على ما يريدونه من البرامج، وكان يترك الحفظ أحيانا، وكان هو من صغره كان شديدا وكان قويا وكان جريئا لا يهاب حتى المشايخ الكبار. فالسلطان مراد أزعجه ذلك. لماذا؟ لأنه يريد من ابنه أن يحفظ القرآن. فماذا قال السلطان مراد لمن حوله من المستشارين والعلماء؟ قال لهم: بمن تنصحوني أسلمه ولدي محمدا لتربيته؟ قالوا له: عليك بالملا كوراني، هذا يقال له في تركيا ملا كوراني، ملا كوراني، وهو الفقيه العالم المحدث المفسر الحنفي الشافعي، وكان من أقوى وأكبر وأشد العلماء في ذلك العصر، وكان يتكلم العربية بل كان نحويا لغويا، وكان يحفظ القرآن، ودرس المذهب الحنفي في تركيا ورحل إلى مصر فدرس المذهب الشافعي، فصار متفقها في المذهب الشافعي والمذهب الحنفي، وكان شديدا هذا الشيخ العالم، وكان قاضيا للسلطنة أو للعسكر بأمر من السلطان مراد، وهو الشيخ العلامة المفسر النحوي أحمد بن إسماعيل بن مراد الكوراني. وهناك في تركيا يقولون ملا كوراني، يقولون ملا كوراني، أو يقولون المولى، المولى أحمد، هذا مشهور هو به هناك. طلبه السلطان مراد وقال له: إن ابني لا يستجيب لأوامر المشايخ ولا يحفظ، خذ هذا القضيب. تخيلوا، تصوروا، السلطان مراد أعطى قضيبا من خشب لهذا العالم، للمولى أحمد، ليؤدب به ولده محمد الفاتح رحمه الله تعالى، محمدا الفاتح. ثم قال له: إن لم ينفذ ما تطلبه منه فاضربه. السلطان مراد يقول للمولى أحمد أو للقاضي أحمد أو للشيخ أو للإمام أو للعلامة أحمد بن إسماعيل الكوراني: اسمعوا. ذهب هذا العالم ودخل على محمد والقضيب في يده، فلما رآه السلطان محمد عندما كان صغيرا صار يضحك، السلطان محمد صار يضحك أن الشيخ جاء معه قضيب يريد أن يخيفني، أنا لا أخاف. فقال له: هذا القضيب من والدك، والدك أعطاني هذا القضيب لأضربك به. فصار يضحك محمد، ثم قال له: تبدأ بالدرس، فإن لم تحفظ أضربك. فصار يتظاهر بعدم الانصياع فضربه. هذا العالم ضرب السلطان محمد الفاتح، وضربه ضربا شديدا لكن إلى حد التأديب من غير أن يكون الضرب مبرحا. هنا تفاجأ السلطان محمد لأنه لم يحصل له قبل ذلك هذا الضرب ما كان يضرب، إنما المشايخ يكلمونه. وغضب هذا العالم وضربه وأمره بالحفظ. غاب هذا العالم ورجع، كان السلطان محمد حفظ الدرس. وهكذا في مدة قصيرة حفظ القرآن، حفظ القرآن عن ظهر قلب، ثم درسه أيضا العقيدة الإسلامية ودرسه الفقه، ودرس السلطان محمد الفاتح اللغة العربية، وكان يعرف اللغة الفارسية يعني تكلما بل وتأليفا وكتابة، وتخصص في كثير من الفنون والعلم حتى النحو، بل كان شاعرا السلطان محمد الفاتح. من قوته أيضا في النحو، في الفارسية، في اللغة العربية، صار شاعرا وكان فقيها، هو بنفسه صار فقيها، وكان مولعا بعلوم السياسة والحرب، وكان خبيرا في الخرائط، كان خبيرا في الخرائط، هو كان يضع الخرائط ويطلب الخرائط القديمة لمدينة القسطنطينية، وكأنه حفظها وعرف المداخل والمخارج والأماكن التي ينبغي أن ينتبه لها، ونشأ على ذلك. وكان من جملة ما اعتنى به العقيدة الإسلامية رضي الله عنه. وشيخه الملا أحمد الكوراني له كتاب يبين فيه مسألة مهمة جدا والعقيدة التي كانوا عليها، هذا كتابه الدرر اللوامع، لمن؟ لشيخ السلطان محمد الفاتح أحمد بن إسماعيل بن عثمان الكوراني. اسمعوا لهذه العبارة ما أعظمها، ماذا يقول في هذا الكتاب في صحيفة 656، يقول: إذ المجسم كافر وإن صام وصلى. على هذا نشأ سلاطين الدولة العثمانية، وعلى هذا كان العلماء والمشايخ والفقهاء. أعيد لكم العبارة، يقول: إذ المجسم كافر وإن صام وصلى. من هو المجسم؟ هو الذي يقول أو يعتقد بأن الله جسم، أو أن الله جسد، أو أن الله شكل، أو أن الله ضوء أو روح، أو يقعد في السماء أو يجلس على العرش. فعقيدتهم كانت عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة الأشعرية الماتريدية، التي قدمنا في البداية أن القرآن مدحهم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مدح الأشاعرة والماتريدية، وهم مجموع هذه الأمة المحمدية التي مدحها القرآن العظيم. فكانوا على التنزيه والتوحيد وعلى التوسل والتبرك، وكانوا يحبون الأولياء، وكانوا يحبون الأولياء، وهذه عقيدتهم. يقولون المجسم كافر، يعني الذي يعتقد أو يقول بالتجسيم هذا كافر وليس بمسلم، ولو هو ادعى الإسلام. بل قال هنا: وإن صام وصلى، يعني صورة، لو كان يزعم أنه مسلم، ولو كان يدعي أنه يصلي أو يدعي أنه يصوم، يقول عنه هذا كافر ليس من المسلمين. وهذا العالم الشيخ الفقيه أحمد بن إسماعيل كان أيضا قاضيا على الجيش العثماني بأمر من السلطان مراد رحمة الله عليهم. فإذا هؤلاء نشأوا على العلم، يعني سلاطين الدولة العثمانية نشأوا على العلم وعلى حب الجهاد والفتوحات والغزوات ورد الظالمين ورد العدوان والدفاع عن المظلومين والدفاع عن المظلومين. اليوم بعض الناس يشككون فيهم ويطعنون فيهم ويقدحون فيهم، لماذا؟ من غيظهم، لأن هؤلاء السلاطين نصروا الإسلام وفتحوا البلاد وخدموا الدين ورفعوا المآذن.

التاريخ والعلماء ونقل الثقات، كل هذا يشهد بأنهم كانوا على الإسلام ومسلمين. ثم ماذا نشروا، الإسلام أم الكفر؟ نشروا الإسلام. حاربوا الإسلام أم حاربوا الكفر؟ حاربوا الكفر. قربوا العلماء والأولياء أم قربوا الفسق والفجر والكفر؟ قربوا العلماء والأولياء. وكان لهم اعتقاد في العلماء وفي الأولياء. تصوروا السلطان محمد الفاتح رحمه الله رحمة واسعة، كان من شدة حبه للأولياء طلب الشيخ آق شمس الدين، الشيخ آق شمس الدين، ليكون معه في الفتح، فجاء وحضر معه، ثم أرسل وزيره يطلب منه الدعاء أن يتحقق هذا النصر وهذا الفتح. فقال له بشر السلطان بأن الفتح سيحصل، وعندما يحصل الفتح تكون أنت أيها الوزير واقفا إلى جانب السلطان. عندما التحمت المعركة وحصل القتال، وكان السلطان من قوته العسكرية والسياسية والبدنية ومن ذكائه العجيب، تصوروا أن أجرى المراكب والسفن في البر إلى أن نقلها إلى البحر. كيف؟ على الشجر، صارت كالعجلات كالدواليب للسفن والمراكب، ونقل المراكب من مكان إلى مكان في البر بهذه الطريقة إلى أن ينزلها إلى البحر وإلى الماء. وكان رضي الله عنه ورحمه في القوة والجرأة والذكاء يضرب به المثل، يضرب به المثل. عندما التحم القتال والتحم الناس ببعضهم وحصل أن تأخر إلى وقت ما، السلطان رحمه الله قال لهذا الوزير: اذهب إلى الشيخ الذي كان بشرهم آق شمس الدين، قال له وقل له أن يدعو. أين البشارة؟ البشرى التي كان بشر. فوصل الوزير إلى باب الخيمة، رفع الغطاء، فإذا بالشيخ كان ساجدا على الأرض على التراب يبكي ويدعو، يبكي ويدعو، وأطال والوزير ينتظره. فلما رفع رأسه الشيخ وجاء الوزير وكلمه، قال: يقول لك السلطان كذا وكذا. قال له: قل للسلطان يحصل الآن الفتح وكما بشرتكم. فذهب هذا الوزير ينقل كلام الشيخ للسلطان محمد الفاتح. عندما وصل إليه ارتفعت الرايات في وسط المدينة، يعني في وسط القسطنطينية، وجاء الخبر وجاءت البشرى بالفتح. نظر فإذا الوزير واقفا عند السلطان. قال: فما فرحت بالفتح كما فرحت أنني في زمن فيه هذا الشيخ، لأجل هذه الكرامة العظيمة. ولا شك أن فرحه بالفتح عظيم، وربما هو أكبر، إنما يريد التعبير عن شدة حبه لهذا الولي ولهذه الكرامة التي حصلت. وحبه للفتح أعظم، لماذا؟ لأنه تنفيذ للبشارة النبوية، لأنه تنفيذ للبشارة النبوية. ثم عندما دخلوا إلى المدينة ماذا حصل؟ السلطان محمد الفاتح سجد لله تعالى سجدة الشكر، سجد سجدة الشكر، ثم أوصى كل من معه من القادة والعساكر والجيوش أن لا يتجاوزوا الحد وأن لا يعتدوا. ثم اسمعوا ماذا فعل رضي الله عنه، قال: كل هذه الغنائم تقسم على الجيش وتوزع للناس. ثم بنى مسجدا وأمر ببناء مسجد وأوقف عليه أوقافا كثيرة. ثم أحسن للأسرى، أحسن للأسرى، لأن الجيش عندما دخل المدينة، تخيلوا المنظر، هذه المدينة التي استعصت على كثير من القادة ومن الأبطال ومن الجيوش ومن الفاتحين من زمن الصحابة، لأن الصحابة ومن

0: بعدهم من التابعين ومن بعدهم من القادة كانوا سمعوا الحديث الذي ذكرناه وكانوا يسعون ليكون لهم النصيب والحظ في هذا الفتح العظيم، حتى إن خالد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، يعني أبو أيوب الأنصاري، كان أحد الذين خرجوا مع جيوش الصحابة والتابعين بقصد فتح القسطنطينية لأجل أن ينالوا تلك البشرى العظيمة التي وردت في الحديث الشريف. ثم لم يتمكن لهم، وكان هذا الصحابي الجليل خالد بن زيد قد توفي تحت أسوارها ودفن هناك، يعني عند القسطنطينية، ولم يحصل لهم أن فتحوها. وهكذا بعض القادة الكبار والمشاهير من زمن الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من القادة الكبار، ما تحقق الفتح إلا على يد السلطان محمد الفاتح ابن السلطان مراد. وهذه البشرى لهم تأييد، تكون تأييدا من الله تعالى لهم لصدق حالهم ولصدق نيتهم ولصدق سريرتهم، لأنهم صدقوا مع الله وصدقوا في خدمة الدين والإسلام، في خدمة الدين والإسلام. وهذا السلطان محمد الفاتح رضي الله عنه وأرضاه كان عادلا، لم يكن ظالما. ومما يؤكد ما قلت لكم في مسألة الحج أن بعض المنافقين اليوم يطعنون فيهم ويقولون لا يوجد في سلاطين بني عثمان من ذهب إلى الحج، نكذبهم أيضا بما أثبته العالم الفقيه المفتي الشيخ عبد الباسط بن علي الفاخوري، مفتي ولاية بيروت أيام الدولة العثمانية. يعني هذا الرجل العالم الفقيه، اسمعوا ماذا يقول في مسألة الحج، كيف يثبت أن من سلاطين بني عثمان من كان قد ذهب إلى الحج. يقول هنا، وهنا يتكلم عن السلطان بايزيد ابن السلطان محمد الفاتح، كان قد أوصى له بأن يكون هو بعده ملكا وسلطانا، وكان السلطان بايزيد قد عزم أن يسافر إلى الحج وقصد، ووالده أوصى له بالخلافة. اسمعوا ماذا حصل. هذا بايزيد يعني كان أميرا ذاك الوقت، يعني هو صار في حكم السلطان لأنه صار هو الخليفة بعد أبيه السلطان محمد الفاتح، فقال: والله ما أنسني عن سفري هذا أبدا، إن ولدي فلان، ذكر واحدا من أولاده، يكون نائبا عني في السلطنة إلى أن أعود. فاستقر ابنه على التخت العثماني نيابة عن أبيه، وأحسن إلى الجند وضاعف لهم العطايا، فأحبوه محبة عظيمة، وكان سنه 12 سنة. وغاب السلطان بايزيد خان 9 أشهر، فلما عاد من الحج، تبهتم؟ قال فلما عاد من الحج، إذن هنا أثبت أنه سافر إلى الحج، بل إن الخلافة ما جعلته يتراجع عن الحج. الخلافة، والده السلطان أوصى له، قال أنا أذهب إلى الحج، حج وغاب 9 أشهر. ويقال أيضا إن السلطان سليم ذهب إلى الحج، وكذلك السلطان عبد الحميد حج متخفيا، لكن ما كان يظهر الواحد منهم أنه يذهب إلى الحج، لأن الانقلابات كانت كثيرة والفتن كانت كثيرة، والفتن كانت كثيرة ومتنقلة وسريعة، فكانوا يخافون على الأمة ويخافون على المسلمين وعلى الدين وعلى الأمانات التي أوكلت إليهم. وإلا فهذا المفتي يثبت أن السلطان بايزيد ذهب إلى الحج وغاب 9 أشهر ورجع من الحج. فإذا السلطان محمد الفاتح الذي عرف بأنه من أعظم عرف بأنه من أعظم وأشد وأكبر الملوك جهادا وفتوحات وانتصارات. السلطان الملك المجاهد أبو المعالي السلطان الغازي محمد خان الثاني الفاتح ابن السلطان مراد خان الثاني جلس على سرير الملك بعد وفاة أبيه بعهد منه إليه وعمره 19 سنة وخمسة أشهر. أما مولده كان في 833 تقريبا، وجلوسه على العرش يعني استلم الخلافة في سنة 855. فإذا هكذا نكون ذكرنا باختصار عن اسمه وعن تاريخ مولده وتاريخ تسلم الخلافة وتاريخ الفتح ومن هي أمه وبعض ما حصل في هذا الفتح العظيم الذي هو معجزة لسيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال فيما رواه الإمام أحمد والحاكم والسيوطي: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. فهذا السلطان محمد الفاتح يستحق أن يذكر بالخير وأن يترضى عليه وأن يترحم عليه وأن يثنى عليه وعلى آبائه، لأنهم خدموا الدين والإسلام ونفعوا البلاد والعباد وردوا الظلم والظالمين. اليوم نجد أن بعض الدول وبعض البلاد يعملون احتفالات هائلة وضخمة ودولية لأي شيء، لأمر تافه، لأمر دنيوي، لأمر قد يعتبر مذمة في تاريخهم. فلماذا لا يذكر هذا السلطان بما فيه من الخير والعدل والجهاد والجرأة والشجاعة والعلم والتقوى والفقه ومن خدمة الدين والإسلام على مدى أكثر من 500 سنة منه ومن سلاطين الدولة العثمانية رحمهم الله رحمة واسعة وغفر الله لهم وجمعنا معهم في الفردوس الأعلى، والحمد لله رب العالمين.
1: وهكذا مستمعينا الكرام استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة التاريخية الدينية المهمة لفضيلة الشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله تعالى، وكانت عن السلطان محمد الفاتح ودوره التاريخي.

بسم الله الرحمن الرحيم. ليعلم أعزائنا المستمعين أن النبي محمدا عليه السلام كان يقول عبارة مرحبا، فلما وجد أناس يحرمون قول هذه العبارة رأينا أن نعرض على مسامعكم بعض الأحاديث النبوية التي وردت فيها عبارة مرحبا على لسان الرسول عليه السلام. عن أبي جمرة أنه قال: كنت أقعد مع ابن عباس فقال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم سأل فقال: من القوم؟ أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. صحيح البخاري. وعن مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فسلمت عليه، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. صحيح البخاري. وعن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به حتى أتى السماء الخامسة فإذا هارون، قال: هذا هارون فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. صحيح البخاري.

0: وصية عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم، فيها الفوز والفلاح في الآخرة.
1: يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه. رواه ابن حبان والبيهقي.
0: هذا الحديث فيه أمور ومعان عظيمة. من أراد النجاة من النار والفوز بالجنة فليعمل بها، وهي كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله واليوم الآخر، أي ليستمر على الإيمان بالله واليوم الآخر إلى مماته، مع ما يلزم ذلك من أمور الإيمان وما يتبعه.
1: ثم ليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه، أي ليعامل الناس بالمعروف والخصال الحميدة والأخلاق الحسنة كما يحب أن يعامله الناس بها.
0: فالناس يحبون أن يعفو الناس عنهم ويحسنوا إليهم ويصدقوهم ولا يغشوهم ولا يخونوهم ولا يعاملوهم بالمكر والخديعة، ولكن نراهم في الغالب إذا عاملوا الناس لا يعاملونهم بهذه الصفات الحميدة التي يحبون أن يعاملهم الناس بها.
1: يقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. رواه أبو داود.
0: ورحم الله تعالى الإمام زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه، والذي كان يلقب بالسجاد، وكان من أحسن الناس خلقا ومن أسخى الناس، حتى كان الناس يهابونه من حسن حاله.
1: لقد أهانه يوما شخص في وجهه، فسكت زين العابدين ولم يرد عليه وينتقم منه، فقال له ذلك الشخص: إياك أعني. فقال له زين العابدين: وعنك أغضي،
0: ومعناه أنا عمدا أسكت عنك ولا أعاملك بالمثل. فلما رأى ذاك الرجل هذه المعاملة من زين العابدين ندم ووبخ نفسه ولامها واعتذر إلى الإمام. جعلنا الله من المحسنين رفيع الأخلاق، الذين يبذلون المعروف خالصا لوجه الله تعالى.
2: الحمد لله على آلائه حمد امرئ أخلص في أدائه، نحمده

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن أعظم ما يتقرب به إلى الله أداء ما افترض الله على عباده. فالله تعالى افترض على عباده، على كل بالغ عاقل ذكر أو أنثى، افترض عليهم أن يؤدوا الواجبات ويجتنبوا المحرمات. فأداء الواجبات واجتناب المحرمات يقرب إلى الله أكثر من النوافل. فالواجبات أقسام، منها واجبات علمية وواجبات عملية. والواجبات العلمية نوعان: نوع اعتقادي يعتقد اعتقادا، ونوع يعرف معرفة. الواجبات الاعتقادية أهمها وأعلاها وأفضلها معرفة الله ورسوله، هذا أعظم الأمور التي فرض الله علينا اعتقادها، هذا أعظم الفرائض الاعتقادية. تنزيه الله معناه أنه يجب اعتقاد وجود الله على ما يليق به، لأن وجود الله تعالى أزلي أبدي، فمن لم يعتقده فهو غير عارف بالله، غير مؤمن بالله. فالله تبارك وتعالى موجود بلا ابتداء، وألوهيته وقدرته وإرادته وعلمه وسمعه وبصره أي رؤيته وحياته كل أزلي أبدي، أي أن الله تعالى لم يطرأ ويحدث في ذاته شيء لم يكن في الأزل. علمه لا ابتداء له، وقدرته لا ابتداء لوجودها، وكذلك حياته لا ابتداء لها، كذلك مشيئته إرادته ليس لها ابتداء، ليس كغيره. غير الله تعالى وجد بعد أن لم يكن موجودا، هذه الأرض التي نحن عليها، وهذه السماء التي تظلنا، إلى الكرسي، إلى العرش، كل حادث، لم يكن ثم كان. كل ما سوى الله، هذه الأرض التي تحملنا، وهذه السماء التي تظلنا، وهذه الشمس، وهذا القمر، وكذلك ما فوق هذه السماء من السماوات الست، وما فوقها كالكرسي والجنة والعرش، كل هذا لم يكن موجودا في الأزل، ثم كان موجودا بإيجاد الله تعالى، بخلق الله تعالى وجدت هذه الأشياء كلها. فكل ما سوى الله موجود بعد عدم، أما الله تعالى فموجود بلا ابتداء، وعلمه موجود بلا ابتداء، قدرته مشيئته موجود بلا ابتداء. الحاصل أن الله تعالى لا يطرأ عليه صفة لم تكن له في الأزل، لا تطرأ عليه صفة أي علم ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر لم يكن له في الأزل. الله تعالى لم يتغير عما كان عليه قبل خلق الخلق، بعد أن خلق الخلق لم يتغير، بل هو سبحانه وتعالى كما كان قبل أن يخلق الخلق، علمه لم يتجدد له، ليس حادثا بعد أن خلق الخلق، وقدرته ومشيئته وجميع صفاته كانت في الأزل قبل خلق العالم، وهي لا تزال. لا يقال